0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النور.
1: قراءة القرآن الكريم لأن الجنة من أسمى غايات المسلم، جاءت السنة بعدد من الأسباب الموجبة لدخولها، وكان على المسلم الحريص جمعها والعمل بها، بداية من كتاب الله وآياته المحكمة التي تعد من أعظم موجبات الجنة وأبرزها. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الألباني. فالقرآن لا يوجب الجنة فقط، بل يرفع منزلة صاحبه فيها كما يظهر في هذا الحديث الشريف. وجاء في السنة كذلك تخصيص بعض السور والآيات بالفضل، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فهنا خص قارئ آية الكرسي دبر الصلاة بالفضل، فلا يفصل بينه وبين الجنة إلا الموت. وورد في صحيح السنة أن سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له. ومع أن الحديث لا يوجب الجنة بلفظ صريح، إلا أن المغفرة طريق موصل للجنة بإذن الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك.

0: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع

الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان.

به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: وننزل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده.

قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر

آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات.

0: الحمد لله غافر الزلات، الحمد لله مقيل العثرات، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك، اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك، اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء، اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار، اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن، اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك، اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد من

ذلك الجد. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت.

وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سور الصفات وصاد والزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سور الصافات وصاد والزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. والحمة سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. وأخرج مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة ياسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يخبر الله تعالى أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت بإذن ربها، كاملاً حسناً كثيراً طيباً مباركاً. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاءً، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البوادي، فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. والمثل يقرب المعنى إلى الأذهان. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا

ثم أخبر الله تعالى أن مثل كفر الكافر كشجرة الحنظل التي يقال لها الشريان، فإذا استؤصلت من الأرض فإنها لا أصل لها ولا ثبات، كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل، ولا يتقبل منه شيء.

يخبر الله تعالى أنه يثبت الذين آمنوا بالإيمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة حين يسألون في قبورهم. ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قيل للمؤمن في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، ودين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت، على هذا عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. ويضل الله المنافق والكافر، ولا يوفقه لما هدى له المؤمن من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وبيده عز وجل الهداية والإضلال، ويفعل في خلقه ما يشاء.

ذم الله عز وجل كفار مكة الذين بدلوا نعمة الله كفرا بجحدهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا قدر هذه النعمة، وقد بعثه الله رحمة للعالمين ونعمة للناس أجمعين. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة.

الله شركاء عبدوهم معه، ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال الله مهدداً ومتوعداً على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مرجعكم إلى النار.

0: يقول الله تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة فيحافظوا على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. وأمر الله عز وجل عباده بالإنفاق مما رزقهم خفية وجهرا، وأن يبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يقبل من أحد فيه بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشورى.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعمل

0: عزم ويقين
1: وتوكل على الله,
0: نعم المعين,
1: اللهم
0: بك أصبحنا,
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. النشور.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم صلي وسلم على رسولك وعبدك ومصطفاك. حياكم الله متابعينا ومستمعين الكرام في أصبحة اليوم الخميس السادس من ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح الملك لله،
6: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
7: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم
6: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: أي والله، اللهم اجعلنا ممن يذكرك ويشكرك أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى يا أرحم الراحمين.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، تحية طيبة لكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير، وخميس لطيف معكم نقضيه، وإليكم هذه التحية الطيبة من فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في رئاسة التحرير إبراهيم الشايع،
4: في الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنسيق بندر الحسين، وفي التقديم محدثكم خالد المصري وزميل الأنيق الصديق سلطان ربيع، في التنفيذ سعد الدوخي عفوا، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا بكم في خميس جديد لطيف بحول الله عز وجل، النفوس طيبة فيه وفي سائر الأيام، لكن الخميس له مزية كذا مختلفة. نتمنى إن شاء الله يمر بكل سرور وهدوء وجمال وإنجاز وإبداع يا رب العالمين،
8: وبدون ملل.
4: بدون ملل، إيه. خميس وملل فيه في تعارض.
8: أي صحيح فعلا. الله يديم علينا وعليكم الأوقات الونيسة يا رب، ويمتعنا وإياكم ويرزقنا عيش السعداء، إنه على ذلك قدير. حياكم الله أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير مستمعينا الكرام، إحنا معكم في رحلة صباحية جديدة، وحديثنا له علاقة بمسألة الملل والطفش والضجر
4: الزهق.
8: والزهق
4: يا أخي طفشنا، بس لكن هذه الحلقة اليوم تتكلم عن فئة معينة،
8: صح؟
4: يعني تسبق بأبويا ولا إبا ولا بابا ولا ماما، طبعا طفشنا،
8: صح؟
4: طفش ملل.
8: توقع يمكن لو كان في عداد لحساب كم مرة ينقال مثلا في البيت، أو في حتى وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، أوف

0: طفش أو طفشان أو ملل أو زهقان أو شيء مقارب لهذا، مثلا ما عندكم جدول ولا يعني التعبيرات هذه كلها أصبحت كثيرة مع كثرة الشواغل، مع كثرة الأدوات، مع كثرة أنواع التسلية، مع كثرة لأنه فيه شعور. لكن إحنا بنتكلم في هالحلقة معكم يا كرام بشكل أدق عن
1: أطفالنا والملل.
0: نعم.
1: من أين يتسرب الملل إلى الطفل؟ يعني كيف يتسرب؟ هل معقول أنه الواحد يتذكر في طفولته؟ طبعا بعضنا أنه لا، كانت يعني كما تقول سلطان جدول فل، يعني لعب هنا و
0: هذاك أول
1: أول, أول
0: أول جدول فل.
1: إيه؟ من ناحية تقصد أنه اللعب مستمر، الأشياء البسيطة تكون مبهجة ومسعدة. عندك كرة قدم يا حبيبي، من ممكن إذا في إجازة من الصباح إلى قبيل المغرب وأنت تلعب، عندك تلفزيون، عندك أشياء لها أوقات محددة مثلا في التلفاز تتابعها وكذا، عندك الألعاب المختلفة التي تبتكرها مع نفسك أحيانا وحتى مع إخوتك أو حتى أولاد الجيران وهكذا. اليوم أضعاف مضاعفة من خلينا نقول أنواع التسلية موجودة، لكن ليش لازم يعني نسمع كلمة ملل؟ هل بالفعل زادت هاللفظة والكلمة بين أطفالنا؟ يعني نفتش وراء هالكلمة التي تخرج من أطفالنا وأحبابنا الصغار، وش اللي يعني يخليهم يملون؟ هل هو الأمر طبيعي؟
0: نعم. إذن هذا ما سنتحدث عنه يا كرام، عن الملل، عن الطفش الذي يشعر به الأطفال أو
1: الصغار
0: أو الصغار أو ما يدعون في بعض الأحيان أنهم يشعرون به، لأن يمكن سيأتي معنا تفصيل وتوسع في مثل هذا للحديث عنه. أيضا نعطيكم جولة سريعة على فقرات هذه الحلقة إن شاء الله، معنا هدايات من آيات، وبعدها إن شاء الله مساجدنا والجولة الصحفية على السابعة والربع قصتي، وناخذ قصة جديدة، والسابع والنصف إن شاء الله ضيف الحلقة
1: بحول الله. عندنا تغطيتين، الأولى من مكة المكرمة، وما شاء الله تخريج ثلاثة حفاظ لكتاب الله عز وجل، ونقترب أكثر من جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. وعند الثامنة موجز لأهم وآخر الأنباء. أما التغطية الثانية فعند الثامنة وخمس دقائق، وعن اختتام قمة الرياضة العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026. بين فقرة وأخرى عندنا هذه الهدايات القرآنية في فقرة هدى للناس مع قراء مختلفين بحول الله عز وجل. إذن موضوعنا عن أطفالنا والملل، ستكون ضيفتنا بحول الله الأستاذة ثير الغامدي الأخصائية النفسية والمختصة بالعلاج السلوك المعرفي للمراهقين والبالغين عند السابعة والنصف.
0: إذا شاركونا مستمعينا الكرام على موضوعنا على الملل وأطفالنا أو أطفالنا والملل، وعلى سؤال الحلقة الموجه لكم، ماذا كنت تفعل عندما تشعر بالملل في طفولتك؟ وحدثونا عن فعلا هالملل. أنا يمكن أختلف مع خالد، الملل الصدقي والله اللي كنا نحس به أول مواليد الثمانينات، لكن حاليا مع هالأطفال اللي ما شاء الله فعليا جدوله فل الآن، فعليا جدوله فل، وحتى الآباء من الجيل اللي سبق يتعاملون معه أنه لا طفش خلاص يلا خذ الجهاز الفلاني، لا خذوه معكم لا يشعر بالملل، يعني دائما في حالة طوارئ أنه ولدنا لا يشعر بالملل، يعني هذا اللي يشعره وهذا اللي راه. ما أدري يا خالد شكلك كنت يعني
1: شوف من اللي صح،
0: كنت في بيت مليان فعاليات،
1: من اللي صح ومن اللي خطأ، أو قد تكون بالفعل هي الظروف تختلف أحيانا. لكن كل ذلك نود أن نستمع منكم أيها الكرام على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: أهلا بكم من جديد متابعين.

0: ومستمعينا الأكارم. إذن كما تحدثنا عن موضوع اليوم أطفالنا والملل، وبالفعل هاتوا لنا من واقعكم الذي عايشتموه عندما كنتم أطفالا وصغارا وواقع اليوم، ما ترونه إن كان لديكم إخوة وأخوات صغار أو حتى أبنائكم أو بناتكم، هل بالفعل هناك مشكلة؟ وإيش رأيكم، ما هي الأسباب، ما هي الدوافع، أو ما الذي جعل الأطفال يشعرون بهذه الكمية من الملل؟ أحيانا الوالد والوالدة يضجرون، يا أخي معقول كل هالأشياء اللي عندكم وتملون؟
1: هو السؤال الحقيقي، هل الملل أصلا مشكلة؟ هذا السؤال الحقيقي. هل الملل شيء سلبي فإحنا ماشيين في هذا الركض أنه ولدنا لا يمل لا يمل لا يمل، ولا هل الملل مفيد؟ وهذا ما تقول به المدارس التربوية الحديثة، ان الابناء لازم يملون، لازم يشعر بالملل، لازم تصير فيه فترات يشعر فيها بالملل. الملل له قيمه كبيره جدا. مساله انه والله مجرد ما ان الطفل يقول والله طفشان، طب يلا خذ الجهاز الفلاني، طب يلا اعمل لك الاكله الفلانيه، طب يعني الركض هذا سلبي جدا تربويا، يعني كما يذكر المختصون. الملل يرون أنه فيه فوائد كبيرة، لأنه بالله متى سيبدع ابنك إذا هو مثلا دائما على الأجهزة؟ متى سيفكر تفكير، يعني خلني نسميه التفكير الحياتي، اللي هو التعاطي مع الأشياء، كيف سينمي مهارات الحياة؟ مثلا كثير من الأطفال الجيل الحديث يفتقدون بعض المهارات، مثلا التكيف مع الظروف، تجدها بشكل واضح قاصرة، فرق عن الأجيال اللي سابقتهم. الذكاء الاجتماعي الحقيقي وليس الافتراضي، الحقيقي، شلون يتعامل مع الأشخاص وكذا. أيضا مسألة يعني الرهبة الغير مقنعة أو غير مبررة من الأشخاص الآخرين وغيرها من الأشخاص وغيرها من الأفكار. الطفل لما يشعر بالملل يعني وتأخذ منه كل الأجهزة وتأخذ منه، يبدأ يبدع دماغه، يبدأ يفكر، وهذا يفيدنا حتى إحنا كآباء وكمربين. بالله كيف سأستكشف شخصية الابن أو البنت إذا ما شعر بالملل وبدأ عقله يشتغل بحلول؟
0: ويخي النقطة جميلة، وهي اللي لاحظت وانت تتحدث أني هكذا فجأة شدت انتباهي. اللي جاء في بالي ذكرت أنت عبارة، إذا شعر بالطفش أعطيناه جوال أو أعطيناه جهاز، وهنا المقصد أنه زمان أنت ملول أو شعرت بالملل، ابتكر نشاط يا حبيبي.
1: أنت تخترع، أنت تروح تسوي.
0: بالضبط، وعشان كذا أقول لك ما في ملل. ليش؟ خصوصا إذا كان معاك مجموعة. فجأة الصالة كلها طبعا، يعني جزاهم الله خير الوالد والوالدة على صبرهم وكذا، تنقلب إلى أمور هندسية ومخططات والمخدات. بالضبط. والمساند. بالضبط. وأبنية مختلفة، الألعاب التي تبتكر تكون ألعاب أحيانا سخيفة. صح. جدا، وقد تكون مؤذية أحيانا، فيها الناس تطيح وناس تتبهذل. فأيوة الحياة ماشية، لا تتوقف على أنه أغلق مثلا جهاز أو أغلق تلفاز أنه لا شو نسوي.
1: بالضبط، هذا اللي يتحدثون عنها. وبذلك كثير من المهارات اختفت. يا أخي تذكر مثلا أو مثلا يمل الطفل فيروح يخترع، يعني وين حركات مثلا اللي كنا نسوي بها، اللي مثلا تصفيط الورقة فتصير سفينة أو تصير طائر أو تصير طيارة أو شيء، يعني والأشياء اليدوية الكثيرة اللي فقدناها، اللي قلتها مثلا يبنون شيء من وسائد أو يخترعون أشياء، أو يجلس مثلا فيتخيل أنه والله هذا عسكري وهذا يطارد وهذا
0: تقمصون أدوار.
1: هي وهذه النقطة الرئيسة في ثمرات الشعور بالملل، اللي هو تنمية الخيال.
0: يا سلام، خلينا نشوف ايش رأي مستمعين الكرام على 011-405-2999. شاركونا يا كرام وحياكم الرحمن.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
4: سورة الملك.

0: إن أمة أفردت الرحمن بالعبادة لحري بأبنائها أن يتراحموا فيما بينهم ويتآلفوا ويتمثلوا في حالهم ومقالهم الرحمة بأرقى صورها. التوكل على الله وحده منجاة من كل هلكة ومجلبة لكل بركة، وقد خاب من جعل توكله على الرجال أو الجاه والأموال.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام، مع أول اتصال أخونا محمد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يطبعكم برضا والعافية.
3: يا صباح النور والسرور.
4: محمد البهلولي من مدينة جدة حبيبي.
3: أنعم وأكرم ورب أخينا محمد.
4: كيف حالكم؟
3: طيب حالك. الحمد لله بخير.
4: برنامجكم ما شاء الله صلاة على النبي. البرنامج هذا دائما منفتح في سواء عندنا في داخل المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج أو في أنحاء العالم. أتمنى لكم دائما دائما التوفيق والنجاح فأمالكم. وشكر الجزير على الناس القائمين على هذا البرنامج.
3: الله يرضى عليك يا أخي محمد، وجزاك الله خير. توصل بالسلامة، واضح أنك تكلمنا من وانت تسوق السيارة على سبيكر صح؟ فر راح
5: الله يستر.
3: جزاه الله خير، لا يمكن دق يشكرنا وكذا. فرحم الله والديك أخونا محمد، شكرا لك.
5: جزاك خير. معنا خالد. السلام عليكم يا خالد.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا أهلا وسهلا.
6: الله يسلمك عافيك. معك خالد الخالدي من الظهران.
3: أنا مؤكرم.
5: يا هلا والله وسهلا يا خالد.
6: الله يطول لي عمرك. والله موضوعكم مرة ممتاز للأمانة اليوم، بخصوص الأطفال الملل. اليوم احنا نعاني بشكل غير طبيعي مع الاولاد.
5: من ناحية
6: انا وغيري، انا متأكد ان الكل في نفس الشعور.
3: اعطينا وصف لنا الشعور يا خالد.
6: والله مجرد ما تسحب الجوال من الولد او البنت خلاص احنا طفش، احنا ما عندنا شيء نصلحه. طيب العبوا مع بعض تحصلهم مضاربة، بس يفرقون اللي بينه بينهم بمضاربة.
3: طيب
6: نسأل الله أن يصلح لنا ولكم إن شاء الله. الحل إن إحنا كأباء
3: تعطي الجوال ها؟
6: لا، المفروض إن إحنا نلعب معاهم، نعلمهم أشياء كنا إحنا نسويها. إذا وريت والله شغلك أنت تسويها يتنرفز مني. طيب إني إيش أصلح لك؟ ألعب ألعب ألعب معي، ما يبغى ألعب معي، والله ما يبغى ألعب معي.
5: إي والله
6: أنا معاني من هذه المشكلة.
5: صادق والله يا خالد. لكن ترى على فكرة يا خالد، فكرة رفضه عدم اللعب يعني هي مرحلية، يعني في البداية هذا الضجر الذي سيصيبه بما أنك منعتها من كذا أو من كذا من الأشياء الإلكترونية، يمر في مرحلة المعاندة أو في مرحلة الضجر أو في مرحلة الاعتراض. لكن لو خليتها، لو عطيتها المرحلة وقتها، ستكتشف انه في النهايه لا، هو في النهايه طفل بيلقى له حلول، بيلقى له يعني بيرجع لطبيعته، انه يبغى يستكشف هالعالم، يبغى يلعب، يبغى يسوي اشياء، يبغى يسوي ابداعات. شكرا جزيلا لك يا خالد.
3: يعني تقصد سلطان انه هل فعلا انه اطفال ما هم طبيعيين في الوضع اللي يكونوا غارقين فيه مع الاجهزه مثلا، يعني اصبحوا هم كذا غير طبيعيين، اذا خرجوا عن طبيعتهم الى طبيعه خلنا نقول غير كيف نقول غير صحيحة، يعني من ناحية التواصل مع أنفسهم ومع العالم من حوالينهم من حولهم. يعني
5: والله يعني بالنظر بالملاحظة، ما أدري يعني حقيقة علمية أو لا، بس بالنظر بالملاحظة فعلا تحس أنها يعني بعد ما يندمج أو يجلس على الجهاز نص ساعة ساعة، وعاد بعضهم أكثر مندمج داخل، يا أخي تكلمه ما كان في شخص فيه توحد، ما يعني مع حبنا يعني شديد لفئة التوحد، لكن أقصد تظهر عليه مثل هالأعراض ويجلس ثواني على ما يستوعب، وممكن تنادي، وممكن ما يشعر، وممكن تحدث أحداث كبيرة بجانبه ما يشعر بها وغيرها. وهذا لعل الكثير يلاحظه على أبنائه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.

0: مساجدنا.
1: من أعظم علامات الإيمان أن يتعلق قلب العبد بمساجد الله، يشتاق إليها ويأنس بالجلوس فيها ويثقل عليه مفارقتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعلق ضمن صفات السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فجعل هذا التعلق سببا لأعظم كرامة يوم القيامة. وتعلق القلب بالمسجد لا يعني كثرة التردد عليه فحسب، بل هو شوق داخلي يجعل العبد ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويشعر بالراحة كلما اقترب من بيت الله، ويجد في الابتعاد عنه وحشة وضيقة. ومن ثمار هذا التعلق أن الملائكة تدعو لصاحبه ما دام في مصلاه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وهذا التعلق يظهر أثره جليا في حياة كثير من الصالحين الذين كانوا يبكرون إلى المسجد قبل الأذان ويتأخرون فيه بعد الصلاة، لا يجدون في مكان آخر من الطمأنينة ما يجدونه هناك. وكم من قلب وجد في المسجد سكنه ونسي همه بمجرد أن تطأ قدماه عتبته. فالمسجد بيت لا يشبهه بيت، يجد المؤمن أنسه الحقيقي وسكينته التي يفتقدها في زحام الدنيا وراحته التي لا تعادلها راحة. ومن تعلق قلبه ببيوت الله فليبذل جهده في إعمارها ولو كانت بعيدة عنه على الطرق السريعة، فأثر هذا التعلق يمتد إلى كل مسجد يعان ويصان ولو لم تطأه قدمه يوما. فكن شريكا في هذا الأجر بأسهل الطرق وأدومها، وذلك من خلال إرسال الرقم 5 إلى الرقم 5112 للتبرع بريال واحد يوميا لوقف مساجدنا على الطريق، وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440.
0: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد يا كرام، عودة إلى الأطفال والملل والملل والأطفال مع متصل جديد أخونا فهد. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله
4: يا صباح الخير. لعلها ذهب،
6: شو السالفة؟
4: عودة اتصال به كرما وفضلا ويخرج معنا فهد ونستمع له.
6: طيب، معنا عبد العزيز. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
6: يا هلا ومرحبا، الله يحييك عبد العزيز.
7: الله يصبحكم بالخير، يعطيكم العافية ونفع الله بكم.
6: وإياين، أهلا ومرحبا. تفضل يا عبد العزيز، وش تقول في موضوعنا؟
7: أقول على المشاركة اليوم على الموضوع الكبير أو المهم، أنه الثورة في عالم الإلكترونيات، أنا أقول هو السبب.
6: اللي هي؟
7: عالم الثورة في عالم الإلكترونيات هي السبب.
6: إيه؟
7: إلكترونيات أو تواصل اجتماعي هي السبب. أول في زمان يعني الجميع يتحرك، قريب بعيد زميل، جميع حولك يتحرك. الآن وسائل التواصل هي السبب الرئيسي.
4: شو الحل طيب يا عبد العزيز؟
7: الحل ما أعتقد ما في حل، يعني وجود وسائل التواصل وجود الثورة هاي صراحة ما أعتقد إنه في حل.
4: ما في حل،
7: هذا واقعنا ولازم نعيش ولازم نتقبل يعني.
4: طب الآن الأطفال والأبناء لو قالوا لكم في ملل طفش إيش تسوي؟ يعني الحل إنك تعطيهم الأجهزة؟
7: والله أنا أقول ساعة وساعة.
4: حلو، يعني واحد يوازن، يعطي أجهزة ويمنعهم قليلا.
7: الله الله الله الله الله، نعم.
6: الله يرضى عليك غالي، وشكرا جزيلا لك.
7: وعليكم وعليكم بالتوفيق.
4: سلمك الله. طيب رجع معنا فهد. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: فين رحت يا حبيبي؟ فين رحت؟
5: والله الشبكة، معلش.
4: يلا بسيطة، تفضل.
6: سهلة.
5: أولا أنا سعيد جدا، هذه أول مرة أشارك وأول مرة يعني.
4: والله احنا سعداء جدا بمشاركتك.
5: هذا حلم الحمد لله.
4: الله يحلي ايامك ويسعد ايامك. تفضل
6: سم. تفضل
5: حبيبنا. بالنسبه لموضوع الاطفال والملل، طبعا في فرق ما بين الاجيال السابقه والاجيال الحاليه. في السابق كانت الحياه بسيطه، وكانت بالنسبه للالعاب الاطفال

أو النشاط بشكل عام كان يعتمد على الحركة وكان يعتمد على الإبداع وعلى الفكر. وكان الجدول مليء، الجدول فل. لكن الوقت الحالي الألعاب الإلكترونية أو التطور التكنولوجي اللي حاصل، جوالات الأيباد هذه، مهما كانت

0: عن الجيل الحالي بعدة مراحل.
1: ايوه طيب والله يعطيك العافية أخونا الكريم فهد، وإن شاء الله ما يكون آخر اتصال وتواصل وطرح الأفكار والآراء الجيدة والجميلة، ما قصرت. ونروح للمتصل التالي أبو أحمد.
2: أهلا يا أبو أحمد، السلام عليكم.
3: يا هلا فيكم، السلام عليكم، صباح الخير والنور والسرور.
1: يا مرحبا،
2: صبحك بالنور. يا هلا وسهلا فيكم،
3: تفضل. أهلا فيك. أنا عندي رجاء وطلب
2: سم،
3: وعندي تعليق
2: سم.
3: نبدأ بالرجاء والطلب
2: سم.
3: أنا أتمنى أنكم تسووا حلقة فيما يخص مرض الاكتئاب في يوم الأربعاء، يعني في أي ربوع، اكتئاب الأطفال. هذا أتمنى أنه تفتحوا فيه موضوع
1: اكتئاب الأطفال.
2: حلو.
3: اكتئاب الأطفال، لأني صراحة أنا قبل كم شهر فقدت أعز الناس على قلبي رحمه الله.
1: رحم الله رحمة واسعة.
3: رحمة الله واسعة. التعليق اللي ودي أعلق عليه، في صغري كنت من الأشخاص اللي يشغل نفسه في السير والأشرطة الدينية واللي تتعلق بالسير الصحابة والأنبياء
1: تاريخ الإسلام
3: الله يسلم. فكنت متعلق في هذه الأشياء. يعني لو في مجال انه الجيل الجديد من الاباء اللي عندهم اطفال يشغلوهم في اشياء زي هذه،
1: يا سلام يا سلام،
3: فيها فائده ودروس عظيمه. لو بطريقه انه يكون مع الولد يشرح ايش بعض الاحداث ويفسرها للولد، بحيث انه يكون ينشغل في اشياء مفيده اكثر من العاب الفيديو والجوال والألعاب اللي في الجوال.
1: نعم تذكر عاد في خصوصا مع خطوط السفر وكذا والمسافات الطويلة تشغل من هالأشرطة اللي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، واحد يعيش حقيقة أوقات جميلة ونافعة حقيقة. ما أفضل من أن يعني تستذكر سيرة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يا أبو أحمد، ما قصرت.
2: بارك الله فيك يا أبو أحمد. والله يعني الحقيقة يعني من المشاكل، عجبني المتصل أيضا، وشكرا أبو أحمد المتصل اللي قبله منه
1: فهد،
2: لا قبل فهد خالد هو
1: إيه؟
2: اللي كان يقول ما في حل. وأعتقد أنه هذا يعني لسان صادق لأغلب البيوتات، لأغلب العوائل.
1: ما في حل،
2: لا نحسه بنوع من الاستسلام. خلاص شو سوي، العالم متجه كذا، احنا رايحين كذا. طيب يعني مشاكل وجاي من الدوام متأخر، أنا ما فيني حيل، ما فيني طاقة نفسية نجلس يعني وكابد هالإزعاج، ولا بريح وبعدين بخلص أشغالي. وكذلك يمكن أيضا الزوجة
1: هذا يصير. نعم موافقين.
2: إيه لكن يعني أعتقد هنا في مسارين، في مسار طيب انشغالهم التقني أو الإلكتروني هذا، وشون يصير مثمر. والجانب الثاني على الأقل تخفيف هالأضرار، تخفيف وقتها، تخفيف أضرارها، تخفيض عوارضها، وهذه يمكن نتكلم عنها في الحلقة
1: بحول الله.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
4: الجولة الصحفية.
1: جولتنا الصحفية مع صاحب الجولة والصولة الأستاذ نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخي خالد وأخي سلطان ومستمعين فريق البرنامج.
1: اعذروني
6: اليوم على الصوت شوي.
2: ألف سلامة. ما ترى باس، انتبه مصفر يا أبو فهد.
6: والله ان اليوم متغير علينا الجو، فظاهر ان يعني، لكن الحمد لله طيبين
1: باذن
6: الله.
1: والله الصوت طالع كذا
2: اجر وعافيه فخم جزاك اللي صار فخم يعني ينبئ بدراهم.
6: اي دراهم يا ابو
2: يا ابو فهد
6: تتكلمون عن ايش؟ عن ليش
1: الملل؟
6: انا طفشان.
2: اذا قال لك ولدك

0: اوف طفشان، شو نسوي به؟
1: طلع الحديقة، وسع صدره، وده ملاهي، طلع الدراهمات اللي مخباتك، وسع صدره فيها.
0: بيرد ما
1: ما في الا
0: يفوت،
1: كذا.
0: ما يفوت
1: المشكلة
0: ابو
1: تدري
0: فهد.
1: وعد وش؟ واحنا راجعين من الملاهي ولاعبين وصارت لنا 1000 ريال، واحنا بالطريق راجعين قلنا طفشان.
2: طفش
0: صح، اي والله.
2: طيب
1: وش
2: تقف
1: سوي
2: على
1: ده؟
2: جنبه تقبله بين عينيه.
1: لكن عاد تحاول انك تشغل وقته، ترى هو الفراغ هو المشكله.
2: طيب ناخذ الجوله على السريع ابو فهد.
1: يلا.
2: تحت رعايه ولي العهد وزير السياحه يطلق النسخه الثانيه من منتدى توريس اعتقد او كذا 2027.
0: طيب عندنا ايضا الامم المتحده تشيد بتطوير الهيئه العامه للاحصاء لاداء RAD اظن، وتعتمدها نموذجا تطبيقيا للمسوح الأسرية.
2: الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الثالثة للأئمة وطلبة العلم في نيجيريا.
0: مركز الملك سلمان يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في قطاع غزة.
2: الرياض تستضيف المؤتمر الدولي 24 للطب الأطفال حديثي الولادة.
0: السعودية تتصدر العالم في تحقيق التوازن الأكاديمي المثالي بين الجنسين.
2: دراسة تظهر التزام الأسر السعودية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
0: ست فئات الأكثر إصابة من الصحة، تقول 95% من منومي الإنعاش لم يتلقوا تطعيم الإنفلونزا.
2: الصحة السعودية 10 معلومات صحية خاطئة لا تصدقها.
0: النفيسة، التعلم الذاتي بوابة الطلاب لسوق العمل الجديد.
2: نروح لأول خبر وإطلاق النسخة الثانية من هذا المنتدى.
1: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ خالد، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب اطلاق النسخة الثانية من المنتدى، او من هذا المنتدى اللي نتحدث عنه في الرياض، خلال الفترة من 23 الى 25 مارس 2027 تحت شعار لتحالفات تحرك العالم، ويجمع المنتدى قادة السياحة والتقنية والاستثمار والاستدامة والثقافة والنقل لبحث فرص وتحديات السياحة العالمية وتحويل الشركات إلى استثمارات وحلول عملية. وشهدت النسخة الأولى تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة استقبال 150 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
2: طيب وش هي الأداة، أداة RAD بتطوير الهيئة العامة للإحصاء؟
1: نعم، هنا إشادة شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة بالمنهجية، هذه تعتبر نوع من المنهجية التي طورتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في تصميم المسوح الإحصائية وإدارتها، واعتمدت إدارة تصميم المسوح اللي هي RDA التي طورتها الهيئة نموذجا تطبيقيا ضمن الممارسات المهنية المعززة لجودة تصميم المسوح الإحصائية وكفاءة تنفيذها، وذلك في دليل الأمم المتحدة للمسوح الأسرية. وهذا يعكس يعني أو خطوة تعكس مستوى التطور الإحصائي في المملكة العربية السعودية.
0: شؤون إسلامية هو دورة في نيجيريا.
1: نعم، ما يمر على اليوم لا نسمع عن هالدورات، ومن ضمنها هذه الدورة تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية الدورة العلمية الثالثة للأئمة وطلبة العلم في العاصمة هناك بمشاركة 100 مستفيد. وانطلقت الدورة وتستمر لمدة 5 أيام في المركز الإسلامي للجماعة هناك، يتحدثون كذلك. تتضمن الدورة شرح العقيدة الوسطية بما يسهم في تعزيز معارف المشاركين في مسائل العقيدة وتأصيل المنهج الشرعي القائم على الكتاب والسنة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للمشاركين.
0: طيب عندنا أيضا مركز ملك سلمان وأعمال جديدة في قطاع غزة.
1: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سلطان، يواصل مركز الملك سلمان لإغاثة أعمال إنسانية عبر المطبخ المركزي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ وزع المطبخ 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط غزة. وتأتي هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية امتدادا للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني اللي هو مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
2: طيب الخبر التالي أبو فهد، واستضافة الرياض المؤتمر الدولي 24 لطب حديثي الأطفال، عفوا حلو حديثي الأطفال، لطب الأطفال وحديثي

0: الولادة.
1: نعم، شوف، ما فيه يمر علينا يوم إلا نشوف كذا مؤتمر، سواء مؤتمر في جانب النقل، في الجانب الطبي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي، ما شاء الله يعني السياحي. المملكة يقام فيها لا يقل عن 11 ألف مؤتمر وندوة سنويا، وهنا انطلقت في مدينة الرياض أعمال المؤتمر الدولي 24 لطب الأطفال حديثي الولادة الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها. ويستعرض المؤتمر أحدث المستجدات العلمية والممارسات السريرية في مجال طب الأطفال حديثي الولادة من خلال برنامج علمي متنوع يشمل جلسات ومحاضرات وورش عمل متخصصة بمشاركة أطباء وممارسين صحيين وباحثين وخبراء في التخصصات ذات الصلة.
0: طيب، ماذا عن تصدر السعودية في تحقيق التوازن الأكاديمي بين الجنسين؟
1: شف، ويعني في قلب هذا المشهد العالمي المتغير تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج استثنائي ومثالي يجسد التوازن والاستقرار الكامل بين الجنسين في قطاع التعليم العالي. فبينما تشهد دول عظمى ومجتمعات متقدمة فجوة حادة وضخمة في نسب الالتحاق بالجامعات، تظهر الأرقام الحالية أن المملكة العربية السعودية حققت حالة فريدة من التعادل الأكاديمي، حيث تتقدم النساء بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 1% فقط في معدل التسجيل الجامعي. ويعكس هذا الرقم نجاح السياسة التعليمية في المملكة التي تتيح فرص متكافئة وعادلة لكل الجنسين دون إحداث خلل في التركيبة الأكاديمية وإهمال فئة على حساب فئة أخرى. وهذا ما يضع السعودية ولله الحمد في خانة الدول الأكثر استقرارا وتوازنا في هذا المجال.
0: طيب، الخبر التالي نذهب فيه إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وهناك دراسة.
1: نعم، دراسة بحثية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أدها الباحث خالد الدوس، تناولت إسهام الأسر السعودية في تعزيز ثقافة المحافظة على البنية وأسف على البيئة من خلال دراسة ميدانية على 478 أسرة في الرياض. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الممارسات البيئية اليومية، وخصوصا ترشيد المياه والكهرباء والنظافة والتخلص الآمن من النفايات، مقابل مستوى متوسط في تقليل استخدام البلاستيك والزراعة المنزلية وإعادة بعض الممارسات البيئية. وأكدت الدراسة أن المستوى التعليمي كان أبرز المتغيرات تأثيرا في الوعي والسلوك البيئي، مع عدم وجود فروق ذات دلالات بين الذكور والإناث.
2: 95% من اللي منومين في الإنعاش ما تلقوا تطعيم الإنفلونزا.
1: نعم، ذا الأيام أنت شايف فتحوا المجال للتطعيم، ووزارة الصحة أكدت فعاليات أو فعالية اللقاح في تقليل احتمال الإصابة والحد من مضاعفاتها. ونبهت الجميع بأن 95% من حالات التنويم في العناية المركزة العام الماضي كانت لأشخاص لم يتلقوا اللقاح، وأن التطعيم يسهم في خفض خطر الوفاة لدى كبار السن بنسبة تتجاوز الثلثين، مؤكدة أهمية الحصول عليه سنويا نظرا للتغير المستمر في سلالات فيروسات الإنفلونزا. بينت الصحة أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الموسمية تشمل المصابين بالأمراض المزمنة والأشخاص فوق 50 عاما والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات والحوامل والمصابين بالسمنة المفرطة. وعلى فكرة أنا ترى أني كملت سنة من التطعيم حق العام الماضي، فلاحظ سبحان الله العظيم مجرد أنها تنتهي حقنة
0: التطعيم
1: سبحان الله العظيم تبدأ يعني عندك المناعة، وتبدأ لا سمح الله تحس بأعراض الإنفلونزا.
0: والله الف لا بأس عليك أبو فهد، وسلمك الله من كل مكروه أنت وجميع من يسمع وجميع الأحباب. الله يعطيك العافية وبارك الله فيك على هالجولة الماتعة، وإن شاء الله الشباب يلتقونك يوم الأحد القادم وأنت بخير وصحة وعافية
1: بإذن الله. وشكرا لكم، ومعذرة حقيقة على رداءة الصوت، لكن عاد
0: جمالك حول جمالك اليوم يا أبو فهد، يعني أبو فهد
1: مع الموية الساخن كذا أن الواحد يعني يقدر يعني يقدم الجولة يعني ولو يعني شيء بسيط من يعني تحسين الصوت مثل ما
0: ما قصرت، بالعكس
2: قواك الله يا أبو فهد،
0: بارك الله فيك،
1: الله يقويكم، ونجد نلتقي معكم إن شاء الله الأحد القادم
0: على خير في حفظ الله،
1: مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
0: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، نحن برفقتكم في هذا الصباح إلى 8:30 بحول الله، وحديثنا عن الأطفال والملل. يا أخي تخيل الطفل أنه ما يعرف يشغل وقته،

0: ما تعلم وما تعود وما أتيح له المجال أن يعمل عقله في اللعب الحر، دعنا نقول التفكير في الابتكار. أنا أعتقد أنه هذه الحالة من البحث عن خروج من حالة الملل من ذات الشخص، يعني ما حد يساعده، أب ولا أم ولا أخ ولا غيره، لا هو بنفسه، هذا يعني يصنع رجلا في المستقبل يعني يستطيع أن يتصرف، يعني يعد العدة لهذا الشخص أنه يستطيع أن يفكر ليبتكر، يستطيع أن يفكر ليخرج من نمط وروتين معين. وهنا نسأل المستمعين، هل بالفعل سبق وأن واجهت ملل طفلك بتركه يتصرف، أم بادرت أنه لا، أنه تحاول أن تشغله أنت وتعطيه الحل أنت وأن تبتكر له مسابقة أنت بنفسك؟ والله أمر مهم صراحة، يمكن الواحد ما يتنبه، هذا من حرصنا وحبنا لأطفالنا، نود أن لا يشعر بهذه الحالة التي نراها سلبية وأن يخرجوا منها سريعا بمساعدتنا.
1: صح، أي والله فعلا هذا السلوك يتكرر. طيب معنا خالد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا يا خالد.
2: الله يحييك. تفضل. أنا أشوف بخصوص الموضوع الأطفال، أنا ألوم أولياء الأمور، هم السبب في هذا الموضوع.
0: كيف؟
2: شلون؟ لأن منحك الأجهزة للأطفال، ترى كنت قاعد تدمرهم، قاعد تدمر نشاطهم، قاعد تدمر حتى التركيز. الأطفال ما عاد عندهم أي تركيز يعني سواء في حياته أو في الطلبات اللي تطلبها منه. فأنا أشوف أن الأطفال اللي إلى عمر 10 سنوات يا أخي، المفروض أن الأجهزة هذه تقنن وتقلل، ما يعطى كل الوقت. أنا نذكر أيام حنا وإنا يعني في السابق ما كنا يعني الأجهزة هذه نعرفها بعد، وكان عندنا النشاط ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من ناحية الرياضة، من ناحية الآن لو أقول لأبنائنا الصغار أقول أركض بس تلقاه تصافى كبه مع بعضها ما يعرف يركض. هي والله يعني النشاط البدني يا أخي ما تشوفه حتى نشيط، ولا تلقاه جالس وعلى الأجهزة.
0: طيب ما يبادر. طيب الحل تقصد مثلا انه بعد، خلينا نكون واقعيين شويه اخوي خالد، الان الاب راجع من العمل مرهق متعب، وممكن كذلك الام، والولد عندها طاقه يبقى يطلع على قولتك يتعلم الجري، تمام؟
2: اي
0: وش نوديه ونطلع احنا تونا تعبانين، ودنا نريح ودنا نرتاح
2: يا اخي. لا هو شوف، انت اذا عودت الابن انك والله تقول ترى الجهاز ما راح تستخدمه الا مثلا ساعة مثلا بيوم كذا، باقية الأيام لا، خلاص هو سبحان الله يتبرمج على النظام هذا اللي أنت أعطيته إياه،
0: يبدأ يبتكر أشياء.
2: أيوة صار إيش، خلاص العصر ما عندي شيء، أروح ألعب مع الشباب تحت في الحارة، أروح طال عمرك أسوي لي مثلا تصميم معين، أجلس مثلا أسوي لي حتى سوالفنا القديمة، قاعد يشوف مثلا عندي في البيت قاعد يسوي المقاد ويحطها زي البيوت اذا ما تفضلوا الاخوان.
0: يا سلام يا سلام.
2: هو يبدا يفتكر، ما لا تستسلم لهالموضوع هذا.
0: صح.
2: انا
0: صح.
2: والله اشوف ان السبب الحقيقي في هالموضوع والله اولياء الامور، انه هو خلاص انا اعطيه الجهاز وانا ارتاح.
0: طيب واضح يا خالد، الله يعطيك العافيه وما قصرت،
1: بارك الله فيك.
0: معنا ابراهيم.
1: السلام عليكم يا ابراهيم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: يلا حيهم، كيف الحال؟
1: الله يبقيك. يا هلا وسهلا،
3: الله يطول عمرك. أنا مسرور والله أني طلعت في برنامجكم الجميل، ولأول مرة. هي والله.
0: الله يسعدك،
1: سعيدين بك يا إبراهيم.
3: الموضوع اليوم جميل جدا، وهذا الموضوع لكل الأسر وكل العوائل كلها تشكي من الأمر هذا للأسف الشديد. وهذا الأمر تراهم شبه دخيل علينا، لأن الحياة الطبيعية في طفولتنا كانت في البر، والولد طاقته تنهك، وبرنامجه اليومي كله مليان، من الصباح نظام ممتاز إلى الليل ينام، وكذا العجلة ماشية مضبوط. اليوم اختلفت مع دخول الأجهزة وعمل الوالدين والأهل والفراغ، يعني حتى على الشباب وعلى الشياب متعب جدا. بالتالي حتى الشياب اللي في السن الكبير يعانون من الفراغ ويتعبون نفسهم.

0: ممكن يكتبون. بالتالي الأطفال من رأيي البسيط لازم أنهم يعمر وقتهم سواء بملأها بالخمس الفروض الصلاة في المسجد خصوصا الشباب، والبنات كذلك يحرص عليهم في البيت أنهم ينتظمون. والأهم منها كلها أن برنامج الولد الداخلي يعبى أنه لازم أنه يتعايش مع الوضع بحيث أنه ما يروح وقته في فراغ.
1: صح صح، وهذه النصوص الشرعية كذلك دلت على استغلال الفراغ قبل الشغل، وكما كذلك يقول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة.
2: نعم.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: قصتي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد العبد الهادي، أب لست أبناء، 4 منهم من ذوي الإعاقة البصرية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أكبر الأبناء منيرة، أسلم على يدها بفضل الله 6 نساء، وأنهت البكالوريوس في جامعة الملك عبد العزيز تخصص اتصال وإعلام بمرتبة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. أنهت الماجستير الآن، باقي مناقشة الرسالة. وأخوها عبد الهادي سنة رابعة جامعة الملك عبد العزيز أيضا في اتصال والإعلام. عبد السلطان في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تخصص شريعة في كلية الشريعة والقانون، وعبد الله في الثالث ثانوي، وأيضا خالد مبصر في الثالث ثانوي، وريم في جامعة الملك فيصل أيضا مبصرة. والحمد لله فضل الله علينا كبير أنه كلهم يعني حققوا نجاحات جميلة والحمد لله. الرسالة اللي حاب أوصلها لكل الأسر اللي لديهم من ذوي الإعاقة أنه لا تعتقدون أنه الحياة ستمر بدون تحديات. الصعاب والتحديات بتمر على الجميع اللي عنده ذوي إعاقة أو غيرهم، لكن لو ركزنا على الأسر اللي فيها ذوي إعاقة لا تجعل التحديات محبطة لك. ورسالتي هنا للوالدين، للأم والأب، كونوا داعمين لأبنائكم، كونوا واثقين بقدراتهم. لا تعتقد أنه الكفيف لا يستطيع أو أيا كانت إعاقته أنه لا يستطيع. رأينا على مستوى العالم كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة أبهروا الجميع بقدراتهم. وقبل كل شيء الدعاء من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله التوفيق والإعانة. إذا سألتم الله التوفيق بقلب صادق ثقوا تماما أن الله سبحانه وتعالى بيسر لكم الأمور وبيفتح لكم دروب الخير كلها. إذا أردنا تحقيق النجاح أنه نكون صادقين مع الله بالدعاء، نسأل الله التوفيق، نكون داعمين لأبنائنا ولا نكون محبطين. الأسرة، الأب والأم الداعمين لأبنائهم ثقوا تماما أنهم بإذن الله بيشوفون فيهم شيء يسرهم. أما إذا كنا محبطين ونجعل العثرات تعطلنا من التقدم فما راح نلقى نتائج. فأسأل الله التوفيق لكل الأسر ولكل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبارك الله فيكم جميعا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. أهلا بكم من جديد يا كرام، ودعونا نعرج على بعض المشاركات التي وصلت على الواتساب وكذلك على منصة إكس في موضوع الحلقة لهذا اليوم، أطفالنا والملل. يقول هذا حتى جيل الثمانينات يا جماعة كانوا يستخدمون الأتاري وجالسين عليه. تعرف الأتاري أبو تركي؟
2: اي نعم اي، لكن ما أذكر أن صراحة كان مستحوذ على الأوقات بهالمستوى.
1: صح صح صادق. شكرا لك أخي أخانا الكريم. كذلك من المشاركات بعد السلام، الملل أمر شائع لدى الأطفال، ليس بالضرورة علامة مشكلة، إنما الطفل يحتاج إلى التنوع والحركة. لذلك لا تجعل هدف التربية أن يكون الطفل مستمتعا دائما، بل أن يتعلم كيف يصنع المتعة والفائدة بنفسه. الطفل الذي يتعلم كيف يتعامل مع الملل يتعلم كيف يستثمر وقته ويكتشف مواهبه ويعتمد على نفسه. وجزاكم الله خيرا، وجزاك يا بندر الهوساوي أبو سيد من المدينة المنورة.
2: معنا اتصال أبو فاطمة. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحييك أبو فاطمة، أهلا وسهلا.
6: الله يجزاكم الخير ويكتب أجركم يا رب على البرنامج الجميل والموضوع الجميل اليوم التربوي.
2: الله يرضى عليك، تفضل.
6: بالنسبة للملل أنا بشوف أنه هو الطفل بيعبر عن وضعه الحالي، فهو بيقول لك أنا مليت أنا طفشت، وفي نفس الوقت بيعبر عن اعتراضه. فالإنسان لازم ينتبه، الأب اعتراضه هذا زي ما يقول بيعمل لك تست تجربة.

0: فهل انت حتمشي معه تجر وراه تنجر وراء الطفل هذا ولا انه تكون حازم عشان تلاقي له حل؟ فاحنا مثلا في البيت احنا الحمد لله تعاملنا مع الاطفال تعامل بالحب. فالتعامل والتربيه بالحب ترى اثره اكبر. فاحنا مثلا الجوال نقول لهم اياها هي عباره عن جائزه وليس الاستخدام اليومي. فبنقول لهم يا حبيبي اذا انت حفظت القران حفظت جزء كذا روح استخدم القران الجوال والعب فيه، لانه الجوال اصلا فيه اشياء جميله احنا نفسنا الكبار قاعدين ندمن عليها، فما بالك الطفل. فاحنا بنقول لهم هكذا تعمل كذا احنا حنعطيك كذا، او بعض الاحيان اقول له انت استخدم اليوم كله جائزه ولكن في خلال الساعه ترتاح 10 دقائق تعال سمع لي قران او اعطيني فائده علمني انت اعطيني درس يا ولدي.
1: يا سلام،
0: بدل انا ما اعطيه دروس لا انا خليه هو يروح يبحث في النت، طالما انت جالس على الجوال انا خليه يستفيد من حاجه، لا اعطيني فائده مثلا في القران، فائده في التفسير، فائده دينيه، تعال انت اعطيني درس.
1: يعني تتعايش مع الوضع اللي دعنا نقول اصبح حتمي
0: صحيح.
1: في وجود الاجهزه
0: وفي نفس الوقت يعني انت لازم كمان توجههم وتقنن المواضيع هذه كلها، لانه عارف انه في تيك توك في سناب شات وفي واتساب وفي حاجات هذه كلها ما حد قادر يخرج منها، فانت تنبه تقول له ايش الخير وايش الشر، ايش الخير وانت لازم تبدع. فانا بقى تبدع لانه انا لاحظت عليهم انه والله نسبه الابداع زاد، لانه احنا قاعدين نحاول بقدر استطاعتنا نقنن هذا الموضوع نحط انه قوانين، ولكن في النهايه الدعاء والتعامل بالحب ترى نتيجته اكبر شيء صراحه.
1: الله عليك الله جيد. عليك
2: الله يرضى عليك، شكرا جزيلا لك يا اخونا.
0: الله يكتب اجرك يا رب.
1: ما قصرت، يعني واضح انه الموضوع يلامس كل من يستمع الان الينا. والله ان كان ثمت كذا احد الوالدين عنده طفل يستطيع ان يعطينا فكره عن عن عن الملل، اوه سبحان الله. وانا اتحدث جاءت سدره مع ابيها. ابو سدره السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمه الله. اهلا وسهلا،
1: كيف حالك يا سدره؟
3: الحمد لله.
1: طيبه،
2: اسمك حلو يا سدره.
3: شكرا.
1: الله يسعدك، ما شاء الله تبارك الله. كم عمرك يا سدره؟
3: 8
1: سنوات.
2: تعرفين ايش قاعد نتكلم عنه في الحلقه؟
3: ايوه.
2: عن ايش؟
3: استغلال الوقت.
1: استغلال الوقت،
2: حلو. اي متعلق طيب بموضوعنا. نعم صحيح.
1: كيف تستغلي وقتك يا سدرة اذا حسيتي بالملل او شيء؟
3: اول شيء ارجع من المدرسة استغل وقتي بالمذاكرة.
1: ايوه.
3: اخلص مذاكرة العب.
2: وش تلعبين؟
3: ايه
2: وش تلعبين؟
3: العب يعني بالمكعبات اللي في البيت، بعدين شوية اتفرج، بعدين خلاص انام.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله. وتقابلي مثلا صاحباتك في المدرسة يقولوا ان احنا نلعب كمان في البيت ولا انه طفشانين ولا شيء؟
3: ايوه يلعبوا ويذاكروا، يعني يذاكروا بعدين يلعبوا،
1: يعني في لعب وفي مذاكرة، ها مو كلها مثلا مذاكرة.
3: ايوه.
1: يا سلام يا سلام، الله يعطيك العافية، ما شاء الله عليك تبارك الله، الله يوفقك ويسعدك، تكوني دائما مبسوطة يا رب.
3: امين.
1: يلا ايش تقولي للبنات الصغار اللي في عمرك؟
3: لازم يذاكروا يشتغلوا وقتهم بالمذاكرة عشان لما يكبروا يصيروا يعرفوا يعني يكتبوا أو كذا يعرفوا إنجليزي، عشان الإنجليزي أصلا أهم شيء.
1: جميل جميل،
2: الله يعطيك العافية. يا سلام عليك.
1: وعد أكيد إنك ما شاء الله تبارك الله تقرأي قرآن أو تحفظي شيء بسيط كذا، والواحد يستغل وقته دائما بكل شيء نافع، ومن أهم الأشياء النافعة كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا. حلو.
2: من معنا أيضا إلاف، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله.
4: الله يعطيكم العافية على موضوعكم الجميل في هذا الصباح الجميل. بصراحة أشوف موضوع الملل عند الأطفال أشوفه يرجع للأشخاص المسؤولين عن الأطفال. يعني إذا إحنا ما شغلنا أطفالنا بشيء مفيد وينفعهم يعني ممكن حيلاقوا أشياء حضيع وقتهم، يعني بالذات الإلكترونيات بتاخذ من وقتهم، بيسرق منهم وقتهم بصحتهم حتى جلستهم مع أهلهم، وهذا الشيء ما بيسليهم أصلا، هو مجرد بس يعني تقضية وقت تسلية وقت. يعني إذا إحنا ما الطفل مثلا ما يجي يقول لي أنا طفشان أنا ملان، طب إحنا أصلا الحمد لله في بيتي لأمنا، يعني إحنا ما حنحس بزحام النعم اللي عندنا بالرضا، إنه إحنا بنرضى حتى لو ما قدرنا نخرج ما قدرنا، مع إنه ممكن يكون كل شيء متوفر نقدر نطلع نقدر نسافر نقدر نروح.
1: هذه الفكرة عفوا أستاذ إلاف، هل الفكرة يعني تناقش فيها مع أطفالك؟
4: أيوة، لأنه أنا زي كده لما مثلا بيبيح طفشانين بقول الحمد لله إحنا في بيتي لأمنا.
1: حلو.
4: إحنا طفشانين، طب الحمد لله إنه إحنا في

0: كهرباء. يعني في ناس ما عندهم كهرباء، فيعني احنا كمان الحمد لله انه ربي يمكن اعطانا سكنه المدينه.
1: الله
0: بعد كل فتره والثانيه بنلاحظ انه في اماكن كثيره بصراحه اذا انا ما وديت عيالي فيها خساره ان احنا موجودين في المدينه.
1: جميل.
0: يعني مثلا اقرب الاسبوع الماضي وديناهم، كان في شيء فتح جديد اسمه قصه المكان. يعني هذه نصيحه الصراحه للاهالي اللي موجودين في مكه او المدينه.
1: الخميس
0: قصه المكان هو انك تلبس نظاره الواقع الافتراضي ويعطيك مده يعني تطلع على تجربه من سير الصحابة، قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما الأسبوع الماضي يعني اخترنا قصة الإسراء وقصة موسى عليه السلام، بعدها صرنا نتحاور هذا الشيء أنا وأطفالي.
1: يا سلام.
0: فشافوا، شوف أنا ما قدرت يمكن أقول لهم القصة لكن شافوها في مدة قصيرة.
1: يا سلام عليك. الله يعطيك العافية أختنا الكريمة إلاف، وجزاك الله خيرا. إيه والله، بما أن اليوم خميس يا جماعة والموضوع عن الأطفال الملل، صح ان نقول في بعض الاطروحات انه لا، خلي الطفل هو اللي يبتكر حل الخروج من الملل بلعبه او غيره، لكن من يتصل علينا من اي منطقه كنت او اي مدينه، حاول ان تشارك الناس الاماكن الحلوه او الاماكن التي تقترح عليهم انهم يزورونها في يعني في الاجازه.
2: فعلا.
1: يلا ايش عندنا؟ فاصل ونعود لكم.
3: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: هدى للناس.
3: للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم أيها الكارم إلى هذه التلاوة البديعة الطيبة المباركة، رحمة الله على من تلاه القارئ محمد المنشاوي، جزاه الله خيرا ورحمه.
1: عدنا لكم من جديد يا كرام، أهلا ومرحبا بكم، وحديثنا ما زال معكم عن الملل وأطفالنا، أطفالنا والملل. ونذهب الآن إلى زاوية ضيف الحلقة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من

0: كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
4: أهلا بكم يا كرام، أهلا بمن انضمت إلينا الآن. ضيفة عزيزة هي الأستاذة أثير الغامدي، الأخصائية النفسية المختصة بالعلاج السلوكي المعرفي للمراهقين والبالغين. أستاذة أثير، السلام عليكم وصباح الخير.
5: يا مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
4: بارك الله فيك، أهلا وسهلا. حديثنا اليوم في الصباح عن الأطفال والملل وأطفالنا والملل. بداية، هذا الشعور لماذا يشعر به الأطفال، وهل هذا مؤشر سلبي ولا إيجابي؟
5: طيب، الملل هو شيء حاجة طبيعية سواء كانت عند الطفل ولا كانت عند الكبار، فمو بالضرورة تكون مؤشر سلبي. يعني ممكن الطفل يمل لأنه تعود ممكن بأشياء تشغله، أو دائما يكون في أحد موفر له نشاط باستمرار. فببساطة يعني نقدر أننا نحاول أن نقدر ننتقل لأشياء جديدة يتعلمها الطفل، نعطيه فرصة للطفل أن يستخدم خياله ويبتكر. أنه مثلا بدل ما أنا أجهز له أنشطة، أقترح عليه أنت إيش حاب تسوي.
4: يعني أنت تحدث أنه مو مؤشر سلبي بل هو شيء إيجابي، ها؟
5: طبعا، يعني أنا ما أشوف أنه شيء مؤشر سلبي، مو بالضرورة أبدا.
4: طيب الآن
5: يكون شيء رائع.
4: طيب أكيد في كل منزل يعني مرت هالحالة وهذا الوضع مع أب وأم، وكذلك مستمعين الكرام من تواصل معنا ذكروا أن هذا الواقع موجود. بابا طفش، يا ماما ملل، ما في شيء نسويه. كيف نتعامل في هالحالة مع الطفل؟
5: طيب، مثل ما قلت أنه غالبا لما الطفل يقول أنا أحس بطفش، غالبا الأهل يقومون يجهزوا له أنشطة، روح سوي كذا، روح أفعل. لكن مفترض أني أنا أسأل الطفل، أنا أسأله أنت حاس بالملل الآن؟ طيب أساعده وشي على أنه يسمي الشعور، وش حاس، وش طفشان، ليه طفشان، طفشان عشان كذا كذا، طيب وش ممكن تسوي أنت، عرفت؟ يعني بدل ما نعطيه حلول، نعطيه أنشطة، نعطيه الجوال، نعطيه الأيباد، لا، أبدأ أنا أخلي الطفل يتعلم من علاج الملل دائما، ما يكون ترى بمحفز خارجي سريع.
4: واضح واضح، أيوه. يعني نحاول نعطيه مفاتيح للتفكير في وضعه الحالي في ملله، مو
5: نحاول نخليه هو يخلط الفكرة انت ايش حتسوي.
4: واضح هذا. واضح، جميل، والله مفيد للأمانة، لأنه أغلبنا على طول إذا كان للطفل ملول أو عبر عن ملله نصنع نحن النشاط مباشرة، روح سوي كذا، افعل كذا.
5: فعلا، أنا دائما أشوف كل من حولي ولدهم بكى وطفش، عطل الجوال خذ.
4: نعم. طيب الآن وقد تحدثتي قبل قليل عن موضوع أن ندرب الطفل على التعامل مع وضعه وابتكاره للحلول، كيف ممكن ندرب الطفل على التعامل مع وقت الفراغ؟
5: طيب، من الأشياء اللي ممكن تساعدنا أن نعلم الطفل أنه وقت الفراغ مو معناه أنه لازم أحد يرفضه. ببساطة ممكن نسوي معاه قائمة اسمها قائمة وقت الفراغ. يعني هذه الأشياء مفترض أنها تتسوى للجميع، بس نبدأ من الطفل، يعني من يومه صغير سوي له قائمة الفراغ. أنت إذا طفشت إيش الأشياء اللي تقدر تسويها لحالك؟ نبدأ بأشياء بسيطة مناسبة لعمره، نعطيه وقت يومي قصير يكون بدون شاشة، بدون نشاط، نخليه يتعلم تدريجيا كيف يستثمر الوقت بنفسه. وأهم حاجة أنه نحاول قد ما نقدر ان يعني ما نستعجل عن الطفل، انه خلاص انا سويت لك قائمه، ليش انت ترجع تزن؟ يعني هي مهاره تحتاج تدريب، هذه مهاره الكبير يلا يسويها، فما بالك في الصغير.
4: صحيح.
5: بهذه الطريقه يعني نعلم الطفل شلون يتعامل مع وقت الفراغ.
4: طيب، في حال انه الطفل دعينا نقول عصبي، او بدأ بالبكاء، بالمهاجمة، أحيانا في أطفال يضرب وكذا، يعني يعبر عن حالة الملل بهذا الأسلوب، هي إيش نصيحتك في التعامل بالهدوء والروية والصبر؟ أهم شيء الصبر مع الأطفال.
5: طيب طبعا، إذا دائما إذا الطفل بدأ يسوي سلوكيات، أول شيء أنا ما أعطيه ردة فعل. إذا بدأ يسوي سلوكيات سلبية يبكي، ما أعطيه ردة فعل وأعلمه كذا. ممكن تنزل مستوى وتبدأ تقول إذا هدأ كلمني، أنت الآن تحتاج مساحة. لازم نعلم الطفل أنك أنت وقت الغضب ما راح تأخذ شيء. أسوأ شيء أن الطفل لما يغضب

0: يردين علي أقوم أعطيه الحاجة اللي يبغاها. هذا غلط.
1: إحنا نتكلم عن طفل في عمر كم؟ من كم إلى كم تقريبا؟
0: نتكلم حتى لو كان الطفل من عمر تقريبا السنة، من السنة يبدأ نعدل السلوك.
1: تقولي ننزل لمستوى الطفل ونحدثه بهالكلمات.
0: لناظر عيونه نبدأ نقول له لو سمحت نهدأ، لما أهدأ أقدر أفهم أنت إيش تبغى. يخليه لين يخلص البكاء، إذا خلص أنت خلصت، يلا إيش الشيء اللي أنت تبغى تقوله، كيف نتعامل مع المشكلة هذه. نعلم الطفل أول شيء على أنه يهدأ، يهدي نفسه، عشان هو وقت الغضب ما يقدر يطلب حاجة، ما يتعود أنه يطلب وقت الغضب.
1: جميل. إذا موضوع الصبر فيك يا الأب والأم، لابد أن يعني تسمع البكاء هذا وتسمع الزعيق كما يقولون إلى أن يهدأ الطفل بنفسه.
0: طبعا إحنا هذا هو واحد جزء من التربية الكبير، أنك أنت تتعامل مع هذا الضغط. إذا رفض، إذا بكى، عشان كيف يسموها تربية؟ مو متوقع أن دائما الأطفال مطيعين أصلا.
1: طيب كيف ممكن نستفيد من الملل في موضوع التربية؟ وقد يعني ذكرت موضوع التربية،
0: نقدر نستفيد منه. يعني ياما في ناس وقت الملل والتربية يعني تغيرت حياتها 180 درجة بسبب انها فكرت هنا، لما لقت وقت فراغ ألهمها الفكر انها تسوي شيء مبدع. فهنا نقدر نستفيد منه في بناء استقلالية، إبداع، حل المشكلات. يعني الطفل لما يكون طفشان بدل ما نقول خذ الايباد، طيب راح تسوي كذا، طيب أسأله انت ايش عندك افكار ممكن تسويها، ايش عندك افكار انت ممكن تسويها. تمام. فممكن نبدا يعني حتى ممكن احنا نكتشف مواهب عند اطفالنا في وقت الفراغ، نعطيه الرسم، نعطيه قراءه، نلقاه ما شاء الله عليه شاطر، يعرف يركب الاشياء، يعرف يرسم، لعبه الخيالي جدا كوميدي، جدا ممتع، عنده مهاره، عنده موهبه. كيف نكتشفها اذا كان الطفل طوال الوقت على الايباد ولا طوال الوقت احنا قاعدين نشغله؟
1: جميل جدا. استاذ اثير، وانت الاخصائيه نفسية مختصة بعلاج السلوك والمعرفي المراهقين والبالغين، نروح للبالغين والمراهقين، هل بعض المشاكل التي أو الحالات التي مرت عليك كان سببها إشكالية في الطفولة؟ يعني نبغى نرسم صورة أنه فين ممكن يتجه المسار للطفل الصغير في أخطاء معينة في التربية تجعله يقع في مشاكل أثناء مراهقته وكبر سنه.
0: طيب سؤال حلو. طبعا أكيد كثير من الأشياء اللي إحنا نشوفها عند الشخص وهو بالغ يكون لها جذور بدأت من الطفولة، عادات، نمط معين، عارف طريقة تعامل الأسرة، مشاعره، ما حد أعطاه فرصة أنه يستقل، دائما معود على أنه يترفع، دائما معود أنه أحد يشغل وقته. لذلك طبعا التربية اليومية والتفاصيل الصغيرة اللي قاعدين نشوفها إحنا عادية، هذه تأثر على مهارات للطفل حتى يصبح لاحقا بالغ.
1: جميل جدا. الله يعطيك العافية أستاذ أثير. هل من كلمة أخيرة تحبين أن تختمي بها الحديث الممتع حقيقة والمهم؟
0: الله يعافيك رب العالمين، شرفتوني. وأكيد لو بقول كلمة أخيرة أنه نتذكر أنه الطفل مو مطلوب منه يكون مشغول طوال الوقت. لما يقول طفش بدل ما تعطي أي حاجة فكر وش تسوي، علموا مهارات، ترافقوا حتى وهو كبير. ترى الملل مو حاجة نحتاج نهرب منها. أنا أعرف ناس كبار نفسهم ما يعرفون يجلسون مع نفسهم، ما تعودوا من يومهم صغار. المساحة اللي يبدأ فيها الطفل يكتشف نفسه هي أهم مساحة تعزز خياله وقدراته.
1: جميل جدا هالإلماحة التي ختمت بها. الأستاذ أثير الغامدي الأخصائية النفسية والمختصة بعلاج السلوك المعرفي والمراهقين والبالغين، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، مع السلامة.
1: في أمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام. شوف آخر نقطة ذكرتها الأستاذ أثير،
4: جميل جدا.
1: تعرف أن بعض الكبار أنه ما يعرف يجلس مع نفسه بالفعل، ممكن يكون لها مثل ما تفضلت لها جذور في مسألة أنه ما تعود أن يتفاعل مع نفسه بتفكير، بخلوة، بكذا، فتلاقي على طول فين فلان، فين علان، ودي أخرج مع فلان وكذا، بحيث أنه أستطيع أن أتعامل مع الوقت، وقت الفراغ هذا.
4: صح، يمكن من أسباب أن هالهروب ما تعود يتعامل مع نفسه، كيف يفتش في دواخله، كيف يسأل ويجاوب نفسه.
1: يعني ممكن. طيب معنا أم محمد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل.
4: مرحبا، حياك الله.

0: الله يحييكم صدقكم ويبارك فيكم في جهودكم
1: وبرامجكم المفيدة.
0: مداخلتي بخصوص مقارنة الثمانينات والتسعينات، أعتقد أنها مقارنة ظالمة جدا لا لهم ولا للأجيال اللي قبل. طبيعة الحياة قبل كانت ممارسة الأطفال عموما أنشطتهم هي نفسها ممارسة أنشطة الكبار. الولد مع أبوه نفس شغل أبوه، يمشي معاه من أول اليوم لآخر اليوم، فمليان وقت يعني ما يلقى أصلا وقت الفراغ اللي ممكن هو يقعد فيه يطفش. لو كان فاضي تلقاه في خدمة أهله، يعني الحين في سواويق تجيب والمقابس تتوصل وكذا. أول كثير كانوا يروحوا البقالات يطلعون يجيبون الأغراض يعني لأهلهم، إذا ما طلعوا الجيران كانوا أكثرهم من الأقارب، ففي وسائل كثيرة للطلعة. الحين أبدا ما يقدرون، يعني حتى لو أنت بتخلي مثلا يطلع للشارع يلعب كورة ما يلقى أحد أصلا معه.
2: كل الأطفال في بيوتهم على جوالاتهم أو على كذا.
0: بالضبط هذه، ولو لعبوا تلقاهم ألعاب العصر البلاي ستيشن وأونلاين
2: كلهم. صح. لكن خلينا نسألك من ناحية ثانية، يمكن ما تطرقنا لها، دائما تقول الأولاد، نقول الأولاد ويطلعون يلعبون برا، طب البنات إيش وضعهم؟
0: وحتى البنات، يعني البنت أول كانت مع أمها، تلقى الأم تطبخ، هي تستمتع قاعدة مع أمها، تحوس في المطبخ، ترتب، تحوس، يعني ما كان فيها أصلاً الرفاهية اللي تخلي لهم الوقت الفاضي عشان يملون. ما كان فيها عاملات كثير، ما كان فيها الرفاهية اللي تخلي لهم الوقت يعني يكون فاضي فيه. لو كانت فاضية فحتى أول كان يعني أقل، يعني ما مو أقل حدود، لكن كان في أكثر أمان. يعني الأهالي كانوا يرسلون مثلاً بنات وبنات الخالة العمة، بحكم أصلاً بيوت البيوت قريبة البعض.
2: نعم.
0: فكان في أوقات يعني تكون مليانة، تلقاهم يطلعون لبيت الجدة يومياً تقريباً العصر يكون فيه هناك، فمليان أصلاً وقتهم. نعم. دور التحفيظ أول كانت لها أدوار جداً مميزة، يعني كانت لها ما أدري هل هي صلاحيات أكبر أو شيء، كان حتى الأولاد اللي في دور التحفيظ كانت لها أول رحلات، طلعات، استراحات، فالواحد يعني يلقاله صحبة، يلقاله يأمن عياله في وقت فراغهم إنهم في أشياء مفيدة. وبنفس الشيء للبنات حاليا كانت أثارت أقل، يعني هو حفظ القرآن الحمد لله خير وبركة، لكن حتى الوقت المبذول له أقل. يعني أنا جربت عندي طفل ودخلته التحفيظ وصدمت، راح نص ساعة دقوا علي قال لازم تجين تاخذينه خلص.
2: طيب واضحة، واضحة الفكرة. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. ومثل ما تفضلت حلقات التحفيظ الدورة النسائية الحمد لله ما زالت موجودة، لها أنشطتها ومناشطها. وأذكر في دار تحفيظ النسائية جنب بيت الوالد والوالدة، وبين فترة وفترة تسمع صوت أشياء مشغلينها، عندهم نشاطات داخلية بعد التحفيظ وكذا وأثناء المناسبات. فجميل حقيقة، فيها فائدة وفيها خلنا نقول استثمار لوقت البنات.
3: نعم. معنا طارق. السلام عليكم يا طارق.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: يا هلا ومرحبا، الله يحييك، يا هلا وسهلا، تفضل.
4: وكتب الله أجركم على البرنامج الجميل هذا والفكرة الجميلة الرائعة اللي طرحتوها هذا الصباح الجميل.
3: الله يرضى عليك، يا هلا، وش تقول؟
4: بخصوص الملل الله يحفظكم، هذه حقيقة لازم نؤمن بها، أن الطفل أو كان صغير أو كبير يصاب بالملل، هذه لازم نؤمن بها. طيب كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف؟
3: أيوه.
4: حقيقة في كتجربة خاصة، طبعا في الأفكار مثلا ماسكين طريق سفر. تمام. في عندنا لعبة لعلي يعني لعبة ذهنية فكرية، وهو التفكير في كلمة، تبقى كلمة في ذهني، مثلا كلمة فيل، وأقول للأبناء في ذهني كلمة بحرف الفاء،
2: خمنوا، يلا
4: خمن، ويبدأ العقل الذهني تبدأ الأسئلة الذهنية. طب هل هو يؤكل؟ هل هو نبات؟ نعم، والجواب فقط يكون مني بنعم أو لا.
2: أنت حمستنا كده، نعم. نبغى نلعبها على هوا هذه.
4: والله يا سيدي هذه لعبة جميلة، بعض الأحيان يوصل فيها التحدي، مثلا سفر من جدة إلى مكة يكون الكلمة صعبة، يبدأ تحدي، والله ما يصاب بملل طول السفر.
2: يا سلام.
4: هذا
2: يا سلام.
4: جانب. أي نعم.
2: على السريع يا طارق، تفضل.
4: نعم، نلعبها في الفصول، أنا معلم. أنا معلم ورائد نشاط في مدرسة. بعض الأحيان تسند لي حصص في الاحتياط بعض الزملاء وظروف كذا، فنحضر الحصة ونطلق هذه اللعبة، يبدأ المتعة والمرح مع الطلاب إلى آخر ثانية من الحصة.
2: حلو، هذه يلا، هذه فكرة سجلوها عندكم يا جماعة، لعبة تخمين الكلمة التي في بالي، وانطلقوا عاد، شرقوا وغربوا.

0: هي كذا هي كذا إلى أن يصلوا إلى الكلمة. أعطيك العافية طارق على الاقتراح اللطيف البديع.
1: جيدة الحلول العملية هذه.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
4: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد يا كرام، أهلا ومرحبا بكم. ما زال حديثنا معكم عن الملل والأطفال وأطفالنا والملل. أعتقد في شيء جوهري ويمكن تلاحظه من بعض الاتصالات وأيضا أشار له أبو فهد، اللي هو هناك شيء جوهري تغير في شعور الملل.
4: طيب،
3: أول كنا نشعر بالملل من الفراغ، الحين الطفل مشغول وعنده كل الخيارات كل ذا ويقول لك أوف طفشان، ومثل ما قال أبو فهد يعني توك مرجعهم من أقوى مناسبة ولا من أقوى فعالية وهم في الطريق راجعين أوف طفش، ولا يشعر أنها ما كانت على المستوى المأمول. طيب، وهذا فعلا ليش صاير صبغة الحلقة وحنا صار كنها جالسين نتكلم عن خطر الأجهزة الإلكترونية على الأطفال، لها صلة وثيقة جدا بمسألة شعور الملل. ليش؟ هوش جالس يناظر جواته، يعني أنت جالس تبغى تقنعه بأنه مثلا يلعب معك بالورقة بالمطارع ولا بالورقة هذه، وش رايك نصفطها تصير سفينة، ولا تعال نبني بيت من المكعب.

0: الالتهابات ولا تقارنها بمتعه انه جالس الان داخل يشارك في في في في حروب ولا جالس في
1: قصة مثيرة
0: ولعبة وجالس يبني وله وعنده فلوس ويسوي حديقة ويسوي ويسوي ويملك عنده حيوانات ومدري ايش وهذه ويشتري ذخيرة ويتواصل مع ناس ويكونون فريق ويدخلون وينتقل من مرحلة إلى مرحلة. الفكرة هنا أنه يعني مرحلة يعني إرضاء الدوبامين عنده صار عالي مرة. ما تجي تقنع أنت بأن الأونو أحسن، فهمني؟
1: يمكن أقول لك تعال سلطان بعطيك فلوس، تقول لي كم؟ تقول لي كم أعطيك؟ 5 ريال. خمسة ريال
0: يعني زي اللي تعود على مثلا ما أدري، لكن نقول مثلا أكلة لذيذة جدا، بعدين تجي تقنع بشيء مثلا أقل منها أو عادي أو كلها نعمة الله. لكن أريد أن أصور لك أنه وهذه نقطة أيضا جوهرية أخرى، اللي هو مسألة ترى مو بكل رفع سقف إيجابي،
1: حلو
0: فهمني؟ ما هو بكل شيء يرتفع سقفه رفعة السقف هذه إيجابية، بعض الأحيان تكون رفعة السقف سلبية. يعني ممكن نمثلها بأشياء أخرى مع فارق التشبيه والقياس، مثل مثلا الشخص الذي يدخل في أمور تطلع في يعني في بادئ أمرها كأنه مزاج، لنفرض مثلا التدخين، بعدين نفرض لا قدر الله في أشخاص مثلا دخلوا في المخدرات أو ما أشبهها، من الصعوبات اللي يواجهونها الناس اللي يعالجونهم أو كذا، أنه تبغى أنت تنزله أو توفر له بدائل، توفر له مثلا الكيف ما يسمونه أو بالمزاج أو أو أو الشعور هذا، بتنزله للحد الأدنى، ودك يعني ودك تقول ليتك قاعد على التدخين مثلا او كذا، بس ما عاد يوفر لها السقف، ما عاد يوفر لها السقف اللي وصله هناك.
1: ايه، ولذلك يمكن مثل ما سمعنا من ضيفتنا انه الموضوع يبغى له تدريب وجهد وصبر وتعود وعدم التفات الى هالمطالبات بالدوبامين العالي، وممكن الموضوع يصل الى بكاء وسلوكيات وكذا. لكن الصرامة مهمة في ذلك، لا سيما أنهم صغار، زي ذكرت أن الصغار سيعودون في الأخير،
0: صح،
1: ينسون ويتأقلمون على الوضع الجديد بسرعة،
0: صح.
1: وهذا مهم والله في التربية، مسألة أنه ما ودك تسمع صوت أحد يبكي، أيها الأب ويت الأم أنس، إذا كذا فطفلك فيه مشكلة على فكرة، إذا كان هادئ تماما وما مثلا
0: صح
1: ما يقول لا
0: فعلا،
1: ولا يطالب بشيء ولا يعترض على شيء وانت كذا مبسوط، ففي مشكلة.
0: طيب من معنا وجدان، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا وسهلا يا وجدان، حياك الله، تفضلي.
2: أنا أم لثلاث أطفال، لكن أنا أشوف يعني الآن الأطفال صاروا كبار أطفال، يعني يوصل الطفل أو الطفلة 11 سنة 12 سنة ومتوسط من الآن يعامل كطفل، وفر له احتياجاته وفر له كل يعني كل شيء، فاستغلال الوقت لازم يعني يصير خلاص مثلا مساعد، زي أنا طفلتي عمرها 3 سنوات، خلاص أنا أول ما ترجع من المدرسة مو لازم على طول مثلا أرجع، لأن هي 5 سنوات روضة، خلاص ترجع تساعدني تأخذ قيلولة مثلا. أول أمي الله يجزاها خير كانت مثلا تعطينا الفوطة والبخاخ نمشي ونمسح كل شيء، كل طاولة نمشي ونمسحها.
1: يا سلام،
2: يعني اشغل طفلك. حتى أنا لما مثلا راجعين، أنا موظفة، لما أرجع من الدوام ما أقعد أصير على الجوال وأقول من طفلي لا تقعد على الجوال، إحنا
1: صح
2: قدوة،
1: صح
2: لازم نعدل أول شيء أنفسنا، نعدل تصرفاتنا. وهو الطفل مو على الكلام اللي نقوله، لو نعطيه محاضرة.
1: طب في هالنقطة تحديدا أختنا وجدان، في رأي يقول أنه لا، لازم الطفل يتعود ويتعلم أنه الجوالات للكبار، يعني
2: إيه
1: مو إذا شفت أمك وأبوك ماسكين الجوال يعني أنت لازم تمسك الجوال، لا، لازم صح تتعلم أنه كل شخص له وضعه المختلف.
2: أغلب أصلا نقضي الحين، لو بأتقضى ما رح أتقضى، أمسك لازم الجوال عشان أخلص شغل،
1: صح
2: يعني
1: مصير.
2: طبيعي أنه بيشوفني أمسك الجوال، بس هل أنا أمسكه وراقده 24 ساعة ويشوفني هذا طبيعي؟ وهو شو بيصير؟ بيصير نفس اللي أنا أسويه.
1: طبعا قدوة،
2: مثلا أحدد وقت معين للجوال، مهما كان نحتاج الجوال، الحين كل حياتنا الجوال، يعني كل شيء، لو بنقضي لو حوالة لو
1: العمل أحيانا كثير،
2: العمل جهد. العمل هذا اللي أثر علينا بعد، إنه لما نجي تعبانين من مصدعين من العمل، بعدين يكلمونا العمل، نقضي وقتنا دل ما دوامي 8 ساعات يصير

0: دوامي 24 ساعة.
1: أنا شغالة معهم في الدوام. الله المستعان. إيه.
2: قطاع خاص هذا واضح.
0: وشغالة معهم برا الدوام. فهذا صار حتى يأخذ يقول لك الاحتراق الوظيفي إذا خلاص أخذ من دور نقص من دور من دور
1: صح دوار. صح صح بلا شك.
2: الله يعطيك العافية وجدانة.
0: قلتوها في القبل.
2: وجدانة وجدانة أنت حولتي الموضوع إلى فضفضة موظف في قطاع خاص.

0: بسمات الله مين عانك الله.
1: شكرا جزيلا لأختنا الكريمة وجدان. نروح لأم عبد الرحمن. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليك.
1: يا صباح الأنوار والمسرة. تفضل.
2: والله أنا لي تجربة فاشية ممكن تكون حتى الآن ما نجحت 100%، ولكن إن شاء الله أدعو إن إحدى إن شاء الله تتم علينا على خير. كان عندي أولادي، عندي 5 أولاد الله يحفظهم يا رب. أولادي الله يهديهم ويرضيهم، للأسف كان منهم 2 أدمنوا الألعاب الإلكترونية وصلوا لمرحلة الإدمان بكل أعراضها يعني. سمعت لأخصائية وأخصائية في المجال يعني، فقالوا لا هذا لازم حد ولازم قطع نهائي يعني أراء تقول بالتدريج وأراء تقول لا بالحذف.
1: طيب.
2: فصراحة أنا عانيت مع موضوع التدريج وموضوع التعديل السلوكي وفجأة خلاص أنا مليت، سحبت كل الأجهزة اللي في البيت وخبتها،
1: استخدمت الحذف.
2: ايه انتهى الامر، انتهى خلاص قطع مرة واحدة.
1: طيب.
2: شوف انا اسمع طول عمري عن ان التربية جهاد، انا شفتها بعيوني
1: لا اله
2: والله لا. ثورات وغضب وحلاء والله، وسبحان الله بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والصلاة والدعاء فعلا سبحان الله بدأت الامور تهدى وبدأ المرحلة العنيفة دي الحمد لله رب العالمين تجاوزناها، والحين يعني بدعو الله ان يتممها علينا يا رب، في طور انه كل اسبوع ياخذونا مني مرة اعمل ان انا نسيت المفتاح مثلا بتاع الغرفه اتقصد هذا يعني.
1: نعم.
2: وانتبه لهم اوف اخذته من ورايا وهكذا، والله يتم علينا يا رب ان شاء الله النعمه. ف يعني العمليه لازم فيها قرار، لازم قرار.
1: طيب.
2: والا انا ما جبت عيالي عشان يضيعوا مني بالالعاب تاخذهم
1: بلا شك. وعبد الرحمن طيب الوقت اللي كانوا يعني يضيعوه اذا صحت التسميه في الالعاب، ايش صاروا يسووا لما سحبت منهم الاجهزه؟
2: شوف انا اقول لحضرتك على شيء، اول شيء انا اشتركت لهم في كذا لعبه رياضيه، وجدت ان اولادي متميزين في واحده من الالعاب الفرديه الله يتم عليهم يا رب، داخلين على بطوله ان شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: منهم ولد غضبه كله بعد يعوض فيه في صعوبه التمرين.
1: يا سلام.
2: واحده من البنات اكتشفت فيها ان هي بترسم، يا اخي ما شاء الله يعني فضت الوقت اللي عندها في طبيعة الرسم. أي نعم كانوا كلهم يعني ضعاف دراسيا، ولكن تركت لكل واحد فيهم مجاله.
1: والله يا عبد الرحمن اتصالك هذه والتجربة التي شاركتنا بها من أهم الأشياء حقيقة. سبحان الله كيف عايشة الجهاد في التربية، وكذلك اكتشفت أبنائها ومهاراتها ما شاء الله تبارك الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية.
1: سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن لتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
0: المملكة تجدد التأكيد على حقها المشروع في الدفاع عن أمن الحرمين وجميع أراضيها.
1: إدانات دولية وإقليمية واسعة لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة.
0: الجوازات تصدر أكثر من 22 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
1: نائب أمير مكة المكرمة يدشن مبادرة صانعو المستقبل.
0: الصحة تعلن بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وتؤكد إتاحة حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي.
1: مستشفى التخصصي يعالج طفلين بقلب متبرع واحد في أول إجراء من نوعه بالشرق الأوسط وأوروبا.
0: هيئة العقار تعلن عن بدء أعمال السجل العقاري الثالث لثلاث قطع عقارية بمنطقة المدينة المنورة.
1: وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن 18 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.
0: أخيرا القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحركات للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجز الثامنة صباحا، شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلكم تلاوة طيبة بصوت القارئ عبد الله العيد، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم للحديث هنا عن قمة الرياض، حيث اختتمت أمس القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية التي أقيمت برعاية كريمة من سمو ولي العهد وبمشاركة نخبة من قادة وخبراء في التقنية الحيوية والرعاية الصحية والابتكار والاستثمار. الحديث بشكل موسع، يسعدنا بأن تنضم معنا الآن الدكتور نادين المسند، عميدة مشاركة ومديرة برنامج التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير والبركة.
3: الله يرضى عليك، حياك الله دكتور نادين. وخلينا نتحدث عن المخرجات، وش مخرجات هذه القمة؟
4: قبل لا أتحدث عن المخرجات، الحمد لله تم اختتام القمة. في البداية وقبل ما نتحدث عن شيء، نرفع بأسماء آيات الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس وزراء على رعايته الكريمة لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية. الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني على تفضله بافتتاح القمة وعلى دعم سموه وتابعة أعمالها. أيضا الشكر لمعالي الدكتور المعالي الدكتور بندر محسن القناوي رئيس التنفيذي.

0: الصحية بوزارة الحرس الوطني وعلى قيادته ورئيس القمة وقيادته لهذه القمة. الحمد لله الأمس افتتمت القمة التي قيمت خلال 3 أيام بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز ومركز الأبحاث الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك. جمعت القمة نخبة من صناع القرار المستثمرين والعلماء والخبراء من داخل المملكة وخارجها. ركزت القمة في نسختها الرابعة على 4 محاور رئيسية وجدا مهمة: تنمية القدرات البشرية، تعزيز التمويل والاستثمار، تطوير البنية التحتية للبحث والابتكار، ودعم الأطر التنظيمية والتشريعية. وهذا ما ميزها عن النسخ السابقة، أصبحت منصة متكاملة تجمع علم، استثمار، صناع قرار من عدة مسارات مختلفة.
1: ما شاء الله. نعم، حديثنا عن المخرجات هنا، يعني المخرجات التي سعت لها القمة.
0: استعرضت القمة عددا من التوجهات التي تشكل المستقبل للصحة في السعودية وفي العالم. في مقدمتها كانت توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، تطوير أدوية التشخيص، مما يختصر سنوات كثيرة من البحث ويخفض التكاليف. احنا الآن في عام يعني العام القادم إن شاء الله أعلن على أنه يكون الذكاء الصناعي، وسيستخدم الذكاء الصناعي في التقنية الحية. كمان ناقشت الطب الدقيق، العلاجات الجينية والخلوية، علوم المناعة، الهندسة الحيوية، وأكدت أهمية سيادة البيانات الصحية والجينومية وبناء منظومة ذكاء الصناعي موثوقة تحفظ للمريض خصوصيته وتدعم البحث العلمي في هذا البلد. من التوجيهات المهمة كذلك تحول مخرجات البحث، تحويل مخرجات البحث من جامعاتنا ومراكزنا البحثية اللي فيها فيها أبحاث رائعة إلى منتجات وشركات ناشئة حتى يصل أثرها إلى المريض، وليس فقط بحث ويبقى في أدراج مراكز الأبحاث.
1: ما شاء الله، رائع. هل يعني هالقمة كيف تسهم في تعزيز الاستثمارات والشراكات خصوصا الوطنية؟
0: طبعا التقنية الحيوية ليست مجال علمي وصحي فقط، هي مجال اقتصادي. الشراكات الاستراتيجية جعلت من القمة منصة التقاء حقيقية بين المستثمرين والمبتكرين. ناقشت الجلسات التنفيذية مثلا في واحدة من المجالس التنفيذية المغلقة اللي تم إدراجها في جدول القمة، مسارات الإدراج في سوق المال، أدوات التمويل البديلة، فرص الاندماج، الاستحواذ، القدرات البحثية والتصنيع. أتاح المعرض المصاحب قنوات تواصل مباشرة بين الجهات البحثية بين المستثمرين بأجنحة دولية وعالمية ومحلية، كان يعكس يعني بيئة استثمارية وجاذبة للكفاءات والشركات العالمية والمحلية.
1: ما شاء الله. هذه القمة يعني كيف ترون أثرها في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية؟
0: هذا السؤال أقرب إلى قلبي. أنا يعني تخصصي من زمان التقنية الحيوية، وأرى الحين حلمي يأتي إلى الواقع. القمة تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من خلال 3 مسارات رئيسية: ضبط البحث بالاستثمار، وهذا شيء جدا مهم، تطوير الشراكات، وبناء القدرات الوطنية. والحمد لله بدأت تظهر عندنا يعني أجيال قادمة رائعة ستدف في عجلة التنمية، عجلة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. في جانب من بناء القدرات، كان لي شرف بإدارة منتدى الجيل القادم في التقنية الحيوية من جزء من القمة. هذا كان استثمار مباشر في شبابنا لأنها عماد المستقبل في القطاع، فكان فيها ورش عمل ودورات قصيرة من جهات عالمية معروفة جدا زي هارفارد، ستانفورد، ريتجرز، ليباب، إنسينيكو، ويطول يعني لسه تطول.
1: الله يقويكم والله يا دكتور نادين، وبإذن الله يعني نرى في كل قمة تطور جديد، ابتكارات صحية وحيوية تقنية جديدة، ونسمع أيضا عن هالمنجزات الوطنية الجديدة. قواكم الله ومزيد من التوفيق.
0: شكرا وقتيرا.
1: رعاك الله.
2: في أمان الله.

0: مسألة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم من جديد يا أفاضل، نعود من جديد نحن هنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حرسها الله بلد العطاء والرخاء والنماء، يا رب لك الحمد والفضل والمنة. نحدثكم في صبيحة هذا اليوم في برنامجكم اللهم بك أصبحنا، صديقي وأخي سلطان ربيع، وأنا محدثكم خالد المصري، ومنفذنا الجميل سعد الدوخي. نتحدث في هذا الصباح عن الأطفال والملل، أطفالنا والملل. واضح أنه الكثير يعاني، وفيما تبقى بودنا حقيقة أن نستمع إلى تجارب، إلى أفكار، إلى استراتيجيات طبقتموها أنتم ورأيتموها نافعة وجميلة جدا. بودك أيها الأب وبودك أيتها الأم أن تصل لكل أذن مربي ووالد في هذا العصر في مسألة التعاطي والتعامل مع ملل الأبناء. وكانت من أجمل النماذج التي ذكرتها أم عبد الرحمن في مسألة اكتشاف مواهب ابنها وبنتها، وكيف أنه واجهت تحديات وكانوا يحاولون قلب الطاولة عليها، كما ذكرت أنه واجهت اعتراضات احتجاجات كبيرة داخل منزل، لكن الحمد لله ما لبثت أن هدأت الأمور وبدأت دعونا نقول السفينة تبحر من جديد بشكل أكثر روعة. وذكرت عبارة جميلة تنم عن كيف سبحان الله قلب الأم وكذلك قلب الأب كيف هو حريص جدا على فلذات الكبد. قالت نحن ما جبناهم لهذه الدنيا كي يضيعوا منا بهالألعاب الإلكترونية أو بهذا الفضاء الرقمي، مع أننا ننوه أنه هذا الفضاء الرقمي فيه من الخير وتطوير الأبناء الشيء الكبير، ما إن يستخدم بالطريقة الصحيحة، و يعني ما بقول مثالية، الطريقة الصحيحة مع بعض المتابعة والتوجيه والكثير الكثير من الدعاء لله عز وجل.
4: نعم، جميل جدا. طيب خلونا نرجع لكم، نرجع لاتصالاتكم معنا. منال، السلام عليكم يا منال.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أهلا ومرحبا.
5: صراحة فرصة سعيدة، أنا من متابعين من زمان صراحة، وكان أستفيد من البرنامج. يعني أقول لك طريقتي، كنت أطلع للمدرسة وأحط كاسيت تسجيل علشان أستفيد في الإذاعات.
4: كاسيت يعني الحلقة مسجلة، يعني
5: أيام المسجل. أيوة، أطلع أمي دائما تشغل الصباح إذاعة القرآن، فأحط شريط مسجل وأرجع من المدرسة وأفتح وأستفيد من المقاطع.
3: تقصد تسجلين حلقات بك أصبحنا على أشرطة كاسيت؟
5: أيوة.
4: ما شاء الله
3: تبارك الله،
5: وكنت أستفيد منها في الإذاعات.
3: يا سلام.
5: أولا صراحة فرصة سعيدة لي أني أكون مشاركة معاكم اليوم. معك منال عبثاني، أنا ممارس كوتش وحريص على الطفل صراحة. يعني أكثر دورات ألقيها الطفل الموهوب واكتشاف الطفل.
3: يا سلام، فرصة طيبة والله، تفضلي.
5: الله يعافيك. الحمد لله، يعني أنا تجرباتي أكثر شيء مع أطفالي. بالنسبة لموضوع الفراغ، دائما أقول التقنية هي شيء أساسي، يعني لا نلعب على بعض، هي صح. أساسا موجودة، ولكن طريقتنا في استخدامها هنا المشكلة. طيب. فدائما أقول قنن ولا تحرم إلا في وجود بديل. يعني ما أخذ الجهاز من طفلي وأقول له يلا روح، فهنا المشكلة. لازم يكون في بديل، لا تحرم الطفل إلا وأنت، يعني مو شرط أنه يكون واضح، يعني خليه يستكشف، بس يكون في شيء بديل. والآن الحمد لله يعني المساجد، دور التحفيظ، الأندية، يعني في أشياء كثيرة نقدر نخلي الطفل يسجل فيها ويمارس هواياته فيها.
3: أستاذ منال، كنا نتحدث قبل قليل أنه لا، خلي الطفل هو يكتشف بنفسه، خلي في البيت كذا يقعد يفكر، ممكن يزعل يومين ثلاثة أسبوع لكن يبدأ بعدين يتعود. الآن تقولي غلط الشيء هذا؟
5: لا، أنا ما أقول غلط، خلي الطفل يكتشف، بس أنا أقول لك غلط أنه تقول ممنوع الأجهزة، مستحيل. يعني هذا شيء الآن موجود، هذه تقنية موجودة.
3: أيوة.
5: هذا يعني شيء ضروري، مستحيل تلقى في أي بيت من البيوت ما يكون فيه جوالات في أيبادات. ولكن المشكلة هي طريقة الاستخدام.
3: طيب لو تعطينا أبرز نصيحة وأهم نصيحة بودك أن الكل يسمعها.
5: أيوة، لا تحرم إلا وإنت موجود له بديل.
4: جميل،
3: توفر البديل مهم جدا.
5: طيب لازم في وجود بديل. يعني يلا أنت الآن سحبت الريموت، سحبت الجوال، طب إيش تسوي؟ يعني الجيل الآن مو زي جيلنا، ممكن يطلع الشارع. الآن نادر تلقى أولاد يلعبون في الشارع، صح؟
3: إلى حد ما. أيوه.

0: نادر نادر يعني بنسبة يمكن 80% ما في. بس الآن في بديل الحمد لله، يعني مساجد الآن حلقات التحفيظ اللي تبدأ من العصر، الحدائق، يعني فعلا حلقات التحفيظ تسوي يعني خير في الأمهات.
1: بالفعل بالفعل،
0: معاونة ومربية ومنمية، يعني صراحة فعلا فعلا يعني الله يجزاهم خير. في نقطة ثانية
1: على السريع سلمان،
0: أي على السريع، يريت أنه في نقطة أنه الحمد لله صح في أندية في معاهد، ولكن يراعون نقطة المادية.
1: أيوة.
0: يعني في كثير من العوائل تحتاج أنها تدخل أطفالها، ولكن ماديا كثير أسعارها مبالغ فيها. يعني الحمد لله يعني وجود التحفيظ وأنه مجاني أو سعر رمزي هذه نعمة، ولكن برضو فيه أندية للأطفال مخصصة للأطفال ولكن أسعارها مبالغ.
1: يعني أيوة، مو كل الناس يستطيعون دفع مبالغ، لا سيما إذا كان مجموعة أطفال ما شاء الله وإخوة وأخوات، فيعني يشكل ثقل كبير على كاهل الأسرة. واضح الفكرة أستاذة منال العبثاني، جزاك الله خير على الاتصال والإطلالة والملاحظات المهمة.
2: الله يجزاك خير. سم
1: معنا أم ريفان.
2: أم ريفان السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
2: أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي.
3: أنا من الأمهات المستجدات، يعني ماني كبيرة، من مواليد أواخر التسعينات.
2: أيوة.
3: وعندي طفلة عمرها 6 سنين، الحين أولى ابتدائي، وهي وحيدة، يلا ما رزقني غيرها.
1: الله يبارك لك فيها ويحفظكم لبعض.
3: يعني تحس سبحان الله ما يكون في عدة أطفال في البيت ممكن يكون يعني في مجال إنهم يلعبوا مع بعض، لكن هي الوحيدة يعني عندي، فالمسؤولية كبيرة علي أنا إني أنا قد ما أقدر أحاول إني ألعب معها مع انشغالي مع جامعتي، فقد ما أقدر أحاول أوفر لها فصل دفاتر تلوين، يعني بس هي تحب المشاركة وتحب إنها هي تلعب. فأيام الإجازات يعني أحارب معها محاربة، لكن أيام المدرسة يعني والروضات والأشياء التحفيظ الصيفي يكون الحمل يعني عليه أخف.
1: أيوة.
3: ولكن أيام الدراسة أيام الإجازات صراحة يكون الوضع مرة يعني.
1: أيوة. ومسألة يعني وجود قريبات بنفس العمر وكذا وقريب مهم متيسر ومتوفر.
3: للأسف. أيوة للأسف. يعني أخواتي كبار، أنا الوحيدة المتزوجة، من أهل زوجي بعيدين يعني.
1: نعم نعم.
3: بعيد. أيوة. عن باب، حتى لو تقابلنا يعني نهاية الأسبوع ونادرا يعني يقدروا.
1: طيب، وهذا صراحة نحيله السؤال هذا نحيله إلى من يستمع لنا الآن كذلك، ممن يملك نفس التجربة، طفل واحد طفلة واحدة. أيوة. كيف صراحة ممكن نستفيد أو تعطوا أم ريفان والمستمعين الكرام طريقة جيدة وممتازة للتعامل مع ملل الطفل الواحد اللي يبغى مشاركة؟
2: صح.
1: يعني هي ذكرت جزاها الله خير أم ريفان أنها تلعب معها تشارك معها، لكن ما شاء الله تبارك الله الصغار يعني يحتاجون أطفال مثلهم في الانطلاقة والحماس والجري المستمر الكثير.
2: صح.
1: إيه، فالله المستعان، الله يعطيك العافية يا أم ريفان.
2: إيه والله، يمكن فيه مواضيع كثيرة مدنا نتحدث عنها لها علاقة ولها صلة. وخلينا نأكد على شيء، وممكن أيضا تجدونه في كل من يتحدث في المدارس الحديثة في التربية. كلهم يقولون خلوه يمل، خلوا في أوقات يشعر فيها بالملل. الملل صحي في حياته، صحي عشان يعرف نفسه، عشان يتعرف، عشان يلقى دقائق يكتشف فيها نفسه وذاته. فهم ترى الإنسان حتى من يومه طفل تبدأ معه الأسئلة الوجودية. فهم السؤال المحرج اللي كل طفل سأله، إنه بابا أنا من وين جيت، وغيرها من الأسئلة هذه، هي ما جت ترى وهو ماسك يعني
1: جهاز
2: أو جالس يلعب، جلست بإفعال الخيال، جلست بأنه يفكر، بأنه يجرب يعني يتمثل الشعور الإنساني كاملا لسنه العمري. أيضا جانب أنه إذا ما شعر بالملل بالله شلون بتعرفه، وهذا جزء مهم جدا، يعني شلون بتعرفها إذا ما جلس بعيدا عن هال المؤثرات، وشلون تعرف سلوكه، وشلون تقرأ سلوكه، وشلون تعرف مثلا إذا واجه مشكلة وشلون يحلها. وهذا شيء بتلاحظه، بتكتشف شلون طريقته، شلون هذا والله ولدي هذا طلع ثعلب، هذا ما هو سهل، هذا كيف يعني فكر وكذا وقام بسيناريو حتى لا نلاحظ، وحتى وجاب الشيء الفلاني وطلع حتى وصل إلى علبة الشوكولاتة اللي كنا موزينها من زمان. هذه المهارات يعني يصعب أن

0: أن تتبين لك مع طفل غارق تماما في الأجهزة. فكرة الأجهزة الحقيقة أيضا, ويمكن أنت أشرت لها يا خالد, مسألة أنها في النهاية نرجع للأدبيات اللي تكلمنا عنها من يوم ما جتنا الأجهزة من 20 سنة, وأن فيها النافع وفيها الضار وفيها, وعلى حسب شلون تستخدمها. لكن فكرة أيضا بأنه كيف نستثمرها, ونعلم أنه إحنا وين رايحين في التقنية, وتقرأون كل هذه الأخبار المتعلقة بالتقنية والذكاء الاصطناعي, إحنا رايحين هناك. لكن الفكرة, هل ابني عندما يستخدم هذه التقنيات هل هو مستهلك, ولا هو عنده لمساته شلون يكون فاعل, شلون يكون أحد منتج اللاعبين في المستطيل الأخضر, شلون يكون منتج محتوى, ولا منتج أصلا برمجي تقني. صح. وهذه ممكن أيضا تلمسها. يعني في جوانب كثيرة يمكن يأتي الحديث عنها.
1: مثل ما تفضلت, فيه فلتات ممكن, وناس عباقرة يخرجون جراء غوصهم في الأجهزة والتقنية, ولصغر سنهم وعدم وجود المستحيلات التي في خيال وفي أذهان الكبار المجربين, له ما عنده مستحيل, يستطيع أن يبحر بلا قيود وحواجز مسبقة في عقله, ممكن يصل.
0: صح فعلا.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا, بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: هذه الآيات البينات استمعنا لها مرتلة بصوت القارئ غسان الشور جزاه الله خيرا.
3: مرحبا بكم.

0: يا كرام، وما زال حديثنا عن الأطفال والملل. نتكلم تحت الهواء أنا وخالد، أنه من أكثر الحلقات اللي كان فيها مشاركة لأخواتنا، وهذا واضح أيضا له علاقة واضح أيضا بقرب وشعور الناس بهذا الموضوع وأهميته.
1: تقول كأنكم حاسين فينا،
0: هذه
1: الأخت سعدية تقول كأنكم حاسين فينا، إحنا الأمهات نعاني من الجوالات مع عيالنا وبناتنا. جزاكم الله خير، وجزاكي يا أختنا الكريمة، والله شكرا جزيلا وفيرا لهذا التفاعل الطيب والمشاركات والأفكار. وأعتقد نحن نرغب ونسعد بالمزيد دائما، لكن الوقت شارف على النهاية.
0: هو شارف فعلا. طيب يمكن من الأشياء اللي يلاحظونها من كان أبنائهم مدمنون على هذه الأجهزة، أنه لما يبعدون عنه ويحاولون يأخذون هذه الخطوة يكتشفون بأن الولد نسى شلون يستمتع بالأشياء الثانية، نسى شلون يكمل حياته بدون الأجهزة. واضح. ويعني يمكن ما في وقت أن نشرح هذه، ولكن نعلم أنها مرحلية يعني فيها شوية إعادة فرمتة أو إعادة تأقلم مع الوضع الجديد. وأكيد الموازنة بين هذا وهذا مطلب
1: بلا شك. اليوم خميس ها؟
0: أي والله.
1: والخميس له مشاعر ما أدري كيف ولدت، لكن هل بالفعل لما تذكر يوم كان الأربعاء آخر يوم؟
0: إيه.
1: كان له نفس المشاعر؟ أيه.
0: أنا أحس أن الأربعاء ما زال محتفظ بهذا بروحه.
1: بالله؟
0: إيه، ليحين الأربعاء حليو جميل.
1: طيب. أما الخميس فسطرت فيه قصائد يا أخي، عجب الموضوع.
0: طبعا.
1: إيه، هنا سميح الجبير اليافعي ينقل لنا يقول: أما الخميس فإنه يوم احتفالات المشاعر، يوم ابتسامات وإن لم تأتنا فيه البشائر، يوم تسر له النفوس وتستجم به الخواطر، لو كان إنسانا لما ألفوه إلا خير شاعر، ولكان ألطف مؤنس، ولكان أحسن من يسامر، وعلى مواعيد الصفا يأتي ونحزن إذ يغادر.
0: الله،
1: يا ليتنا خميس يا عيني.
0: يا سلام عليه. ويقول يا ليتها إنسان. الظاهر عندنا يعني أشخاص يسمون الخميس وغالبا وسيع صدر ما شاء الله. ولا
1: هنيئا لخميس ولكل خميس. الله يعطيكم العافية يا كرام، وشكرا لك طبعا سميح الجبيري على هالأبيات اللطيفة التي ختمنا بها حلقتنا. إيش توصيهم في الخميس يا سلطان مستمعينا؟
0: الله الله، بسعة الصدر والوناسة وإعطاء نفسك حقها. والله بدأت تزين الأجواء.
1: بالله،
0: فرصة طيبة.
1: أيوة، لمن يملك تلك السيارة ذات الرفع الدباعي، تفضل الدفع الرباعي. طيب. يلا نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
4: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. كلامه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يتكلم بكلام مفصل ليس بهذ مسرع لا يحبط ولا منقطع تتخلله السكتات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. أخرجه أبو داود وصححه.

0: الألباني، وكان يتكلم بكلام بين يحفظه من جلس إليه، أخرجه البخاري ومسلم. وكان ربما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، أخرجه البخاري.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأنعام.

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر

الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم

مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم

مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه.

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.

له وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأنعام.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق.

0: مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
1: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات،
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
3: من محراب صلاة الفجر،
0: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
1: ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
1: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أرحب به، فأهلا ومرحبا وحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا وما يقربنا منه جل وعلا.
1: اللهم أمين. استهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعث به أحد المستمعين يقول: أسأت الظن بمجموعة ثم تبين خطأي، فكيف أصحح ذلك وما حكم ما فعلت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إساءة الظن بالناس لها أشكال. الشكل الأول أن تكون مبنية على قرائن، وحينئذ فهذه جائزة. مثل إنسان يقول لك اقرضني وتظن أنه لن يرجع لك، وأنه سيأخذ نقودك ولا يحمل نفسه على سدادك أبدا، فهذه إساءة ظن لكن قائمة على قرائن وفيها مصلحة للإنسان، وهو لا يعني لن يضر هذا الإنسان الذي طلب من القرض، يمتنع فقط. هذه صورة. الصورة الثانية أن يسيء الظن بدون قرائن، ويترتب على إساءة الظن هذا قطع مصالح الآخرين. مثل شخص الآن خاطب له امرأة ويسألون عنها أهلها هذا الرجل.

0: ما يعرفه، بس يقول يا أخي هذا أنا ماني بحب أهل المدن ذي ولا القبيلة الفلانية ذي ولا، ويجلس يسب ويشتفيهم من غير معرفة. وبعدين أيضا هو ما سمع عن واحد يسحبه على قبيلة كاملة، تجد القبيلة ذي ما فيهم خير، كلهم بعد ما فيهم خير، ما يصلح يا إخوان. فمثل هذا العمل خطأ وظلم، وعلى الإنسان أن يتوب منه وأن يحفظ لسانه. ودائما يا إخواني سوء الظن يأتي للإنسان بعدم الراحة، وأن لا يتخذ له صديق، وكثرة التوهمات التي تجعله لا يثق بأحد. يقول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه لقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. فنقول لإخواننا: لا تسيء الظن إلا ومعكم قرائن، وهذه القرائن أيضا لا تضرون بها الناس، لكن احرصوا أيضا على سلامتكم منه، احرصوا من غير أن تضروه. لا يجوز أن تضر الناس بسبب سوء ظن ليس قائم على أدلة. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: نصحت صديقاتي بترك احتفالات أعياد الميلاد والموسيقى، فشن علي هجوم وأصبحت علاقتي بهن هشة، فهل ما فعلته خاطئ؟
0: خاطئ هذه معناها ذنب، لأن الخاطئ المذنب، لكن لعلها تريد أن تقول خطأ.
1: نعم،
0: فنقول لأختنا هذه: الإصلاح والدعوة تحتاج إلى رفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فنوصيك يا أختي بالرفق والهدوء، وأن تكوني مع الناس هينة لينة بصيرة بما ينفعهم، تحذرينهم برفق عما يضرهم. أما تشنين عليهم هجوم ثم بعد ذلك يشنون عليك هجوم وتصبحون متنافرين، كل واحد منكم في زاوية، لا يسمعون منك ولا تسمعين منهم، هذا خطأ. هذا من أعظم ما يعيق الدعوة. الدعوة أحبتي في الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة وبالموعظة الحسنة. واسمعوا ماذا قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق الرفق يا إخواني. نعم،
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ يقول: إمام مسجد يقرأ من الجوال في صلاة العشاء والفجر منذ 5 سنوات ولم يحفظ القرآن، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
0: أما هل تجوز الصلاة خلفه؟ تجوز، وقراءته من المصحف في صلاة الفريضة جائزة، لكن ليست الأفضل، لأن النافلة يجوز فيها القراءة من المصحف، وأما الفريضة فالأصل أنه يجوز، لكن لا ينبغي يكون هذا شعار عند المسلمين في صلواتهم، بمعنى هم يتخلون عن حفظ القرآن وعن الاعتزاز به. مع أننا بحمد الله في هذا العصر شاهدنا الآن الجماعات الخيرية في جميع محافظات المملكة، جماعات خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ثم دورات حفظ وتجويد في المساجد الكبيرة مثل الحرم الشريف المكي والحرم النبوي وجميع مساجد المحافظات الكبيرة، يوجد فيها يعني مراكز لتحفيظ القرآن الكريم.

0: أصبح الحمد لله هذا شعار طيب وعمل صالح، وحفظة القرآن الكريم يعني كثروا كثرة تبهج النفس وتدعو إلى الارتياح. نعم،
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: الوالد المنفصل يؤذي أبناءه جسديا ونفسيا، فهل هم آثمون إذا قاطعوه اتقاء لشره؟
0: هو يا أخي إذا كانوا يستطيعون أن يؤدوا ما عليهم من البر ويجتنبوا المصادمة معه، فهذا العمل الصالح، وهو الذي يعلو بالإنسان في الدنيا والآخرة. أنا أعرف بعض الشباب طلق أبوهم وطردهم، وكان هذا الولد الصالح يقول لعمه: يا عم إذا بغيت تروح تزور أبوي خذني معك، أنا والله ودي أزوره ودي أسمع منه وكذا. فكان عمه جزاه الله خير إذا صلى الجمعة يأخذ هذا الولد الرشيد ويروح لأخوه أنت العم ويتقهوى ومعه هذا الولد، والأب ما يقول شيء لأن الابن جاء مع عمه. هكذا آنسه، وفي يوم من الأيام الولد هذا تأخر لم يذهب مع عمه، فأبوه قال لأخوه: أين ولدي؟ ما جاء معك اليوم؟ فارتاح العم جدا وقال: خلاص أنا بتصل عليه ذا الحين. اتصل عليه قال: أبوك يسألني يقول ليش ما جيت اليوم وكذا. فرح الابن أن أبوه يسأل عنه، ها. ومنذ ذلك المجلس والابن خلاص أصبح يذهب إلى والده ويخدمه، وزال الشر الذي كان الشيطان قد زرعه. فبالرفق واللين والهدوء والبذل والصبر ينال المطلوب الصالح إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: تقدمت لتمويل سيارة من بنك التنمية، ويضيف البنك 17,000 كرسوم إدارية ثابتة، هل هذا جائز؟
0: بنك التنمية يمول الشباب الذين يحتاجون إلى أدوات إنتاج، يحتاجون أن يأخذوا شيئا يتكسبون به، مثل إنسان يأخذ سيارة ويشتغل عليها أوبر أو شيء من هذا وتصير مصدر لدخله. هذه السيارة تحتاج إلى أول شيء، هي البنك لابد يربح من وراها عشان يبقى. بنك التنمية هذا من البنوك التي ترعاها الدولة لتستمر. الدولة ما تريد كل سنة أنها تدعم ميزان هذا البنك، لا، تريد منه هو نفسه يؤمن الاستمرارية، يعني البنك يؤمن ما يستمر به عطائه ويحصل به دوام هذا الخير. ولذلك ف17,000 رسوم قد يستكثرها الإنسان لو كان الثمن مثلا 40,000 50,000، لكن ماذا لو كان الثمن بعض السيارات اللي تسوى 130 140 أو نحو ذلك، سيكون هذا المبلغ يعني مناسبا جدا لمثل هذا العمل. فأنا أقول إن شاء الله أنك بس تربح وتجتهد وتعمل الأعمال التي يعني تؤمن بها لك وسيلة رزق دائمة إن شاء الله.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا يقول: والدي توفي وكان لديه آلة رياضية، هل هي من التركة أم ملك لأخي الذي وهبه إياها والدي؟
0: هذا السؤال ليس واضح جيدا. يقول: والدي توفي وكان لديه آلة رياضية، كان لديه، ثم نقول أن الآلة الرياضية هذه وهبها والدي.

0: هدي لأخي. فما دام أن هذه هبة من والدك لأخيك وقبضها فهي أصبحت هبة مقبوضة ولازمة. أما إن كانت هذه الآلة الرياضية باقية عند الوالد ولم يقبضها أخوك فإنه حينئذ ترجع إلى النظر القضائي، هل انتقل الملك فيها إلى الابن أو لم ينتقل، وهذا يعني يحتاج إلى سماع من الطرفين، لأن هذا بيقول إن عطانيها وأخذت وذلك يقول لا ما أخذت، يسمع القاضي إلا الإجابة من الطرفين ويرى ما يقتضي الشرع من انتقال الملك من الأب إلى الابن وقبضه لها أو عدم الانتقام. لازم من تقرير ذلك قبل الحكم في هذه المسألة.
1: نعم. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: هل عملية سداد رسوم الجامعة عني مقابل أن أسددها لأخي بأقساط مع زيادة ربح تدخل في الربا؟
0: هذه لها صورتان: صورة ربا أن مثلا يكون الرسوم 50,000، يقول أخوه له خلاص 50,000 هذه أنا بعطيك إياها 60,000، هذه نقود بنقود ما تجوز أبدا. الحالة الثانية أن يقول الأخ لأخي أنا بأمن لك من الجامعة مقعد، الجامعة تبيع المقعد ب50 وأنا ببيعه عليك ب60، أبيع عليك مقعد في القسم الفلاني أأمنه لك ب60,000، يعني فيه ربح 10,000، لكنه إنما باعه مقعد ما أعطاه فلوس، وحينئذ هذا يجوز، هذا يجوز. وفي بعض الجهات في بعض الدول يشترون مقاعد في الجامعات ثم يبدأون يبيعونها على الناس بيعا مقسطا فيه أرباح.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: ما حكم إرسال مقطع فيه تفسير آية مثل قصة فرعون وغيرها بقصد العظة والعبرة عبر الواتساب ونحوه؟
0: هذا من نشر الخير، إذا كان الإنسان سينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية أو قول صالح من رجال صالحين من الأجيال القديمة أو حكمة لحكيم معاصر في هذا العصر ينشرها ليستفيد الناس منها، هذا كله من نشر الخير وكله محل غبطة وثواب، الناس يدعون له والله تعالى يحب دلالته ونفعه الناس بالخير، فهذا من الأعمال الصالحة. وليتنا نشغل الآن وسائل التواصل الآن التي بين الناس نشغلها بمثل هذه الأشياء النافعة. نعم.
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال، يقول فيه المستمع: هل يجوز وضع أذان مسجل في مصلى العمل للتعريف بدخول الوقت؟
0: نعم، يجوز أن يوضع هذا للتعريف بدخول الوقت، لكن هل يغني عن الأذان أو لا؟ الأفضل أن يؤذن أذان لهذه الصلاة، لكن لو كان الناس في وزارة ويصلون فيها في 5 مناطق في الدور الأول والدور الثاني والثالث والرابع والخامس، هل يؤذنون لكل وقت في كل دور، نعتبر الدور مثل الحي من الأحياء، أو نقول لا يكفي مؤذن واحد وعلى الناس إذا لم يمكنهم الصلاة جميعا يصلون كل دور وحده؟ والله لو أذنوا أذان واحد هذا أحسن، وإذا كانوا سيؤذنون بدون مكبرات فيؤذن كل مسجد أو كل دور في ناحيته ويأم الناس أحدهم في كل

0: للدور ويصلي كل دور صلاة مستقلة عن الأدوار الأخرى.
1: نعم. وهل الأذان لازم مع الشيخ أو تكفي الإقامة؟
0: الأذان يا إخواني ليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية. فإذا أذن في المدينة أو في الحي أذن مؤذن واحد يكفي.
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنتم أخي بارك الله فيكم وأحسن إليكم وغفر لكم ولوالديكم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وادرع عنا شره يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختم هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب تواصلكم، نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الرحمن.
1: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ثواب الأذكار. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة. رواه أبو داود وصح

0: صححه الألباني.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي المؤمنون والنور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي المؤمنون والنور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن
1: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
4: عند 4:20 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: ناشئ في رحاب الحرمين. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ناشئ في رحاب الحرمين،
1: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
0: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذا البرنامج مستمعينا الكرام يأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فحياكم الله شيخ ماجد.
4: مرحبا بكم، حياكم الله.
3: ونتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
5: اسمي الوليد خالد طليلي.
3: وكم العمر؟
5: 12 سنة.
3: وكم تحفظ من كتاب الله؟
5: 22 جزء.
3: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وإعانة وسدادا في إتمام حفظ ما تبقى من كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقري بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة من الطالب، ونسأل الله أن يوفقه لإتمام كتابه الكريم.
1: اللهم أمين. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى لهم أجرا؟
0: ميم ساكنة جاء بعدها حرف الألف، فالحكم إظهار شفوي.
2: إجابة صحيحة، بارك الله فيك.
1: أيضا لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: ما معنى كلمة قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر؟
0: معناها يدعو الإنسان على نفسه وولده وماله عند الغضب بالسوء.
2: بارك الله فيك، إجابة صحيحة.
1: إذن شكر الله للشيخ ماجد الرفاعي الذي علق على تلاوة الحافظ، وكذلك شكر ودعاء بالتوفيق للحافظ معنا وليد خالد الطليلي، جزاه الله خيرا.

0: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: ولازلنا وإياكم نتواصل مستمعينا الكرام في برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد كثيرا بالالتقاء بأحد حفاظ كتاب الله الكريم في هذه الحلقات المنتشرة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف باسمك أخي الكريم.
2: الطالب تركي غالب سحاري.
1: وكم العمر؟
2: 18 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
2: 11 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، أعانك الله عز وجل على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: بارك الله فيك، ولكن ننصح الطالب بالاهتمام بعدم تحريك الحروف الساكنة، يلاحظ عليه تحريك الحروف الساكنة، كذلك لاحظنا عليه نقص في بعض الغنن، ونسأل الله التوفيق للطالب.
0: نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ ماجد. لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: ما الحكم التجويدي في كلمة عند؟
2: نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال، فالحكم إخفاء حقيقي.
1: بارك الله فيك.
0: أيضا شيخ ماجد، لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: ما معنى كلمة الأمانة؟
2: التكاليف الشرعية.
1: بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة شكر ودعاء عاطر للشيخ الفاضل ماجد بن محمد الرفاعي، وهو المدرس بحلقات المسجد النبوي الشريف. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة تركي غالب السحاري، جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليكم

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
1: سورة المرسلات هي السورة 77 في ترتيب المصحف والثالثة 33 في ترتيب النزول، إذ نزلت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف، وهي من السور المكية الخالصة التي تنبض بحديث القيامة وأهوالها. وقيل إن فيها آية مدنية وهي: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لكن هذا القول لا يعتد به لضعف دليله، وقد أجمع جمهور المفسرين على مكيتها. افتتحت السورة بقسم بديع متتابع: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقد تعددت آراء المفسرين حول المراد بهذه الصفات، فمنهم من قال إنها صفات للملائكة، ومنهم من قال إنها صفات للرياح، وهناك من رجح أن بعضها يشير إلى الرياح وبعضها الآخر إلى الملائكة والآيات، وهو الرأي الأقرب إلى روح السورة وسياقها. فهي سورة تنذر وتبشر،

0: وتفصل مشاهد القيامة بدقة مهيبة، وتصور حال المكذبين حين يساقون إلى العذاب، وتعيد في نهاية كل مشهد إنذاري قول الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، في تكرار مقصود يرسخ الإنذار في القلوب ويزيد من وقع الرسالة. كما تستعرض السورة دلائل قدرة الله تعالى من خلال خلق الإنسان وإنبات النبات وتيسير الحياة، ثم تنتقل إلى مشهد النهاية حيث يفصل بين الخلائق في يوم عظيم لا يغني فيه أحد عن أحد، وتختم السورة بتوبيخ للمكذبين وإنذار شديد لمن استكبر عن السجود لله تعالى، ثم تأمرهم أمرا قاطعا في ختامها: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكأنها تقول لهم بعد كل هذا البيان: ماذا بقي من حجة؟
1: من منبر الحرمين.
2: أيها الطلاب، إجلال المعلم واجب، واحترامه وتقديره والتواضع له فرض لازم، ومعرفة فضل علمه وشكر جميل فعله من مكارم الشيم، ويتأدب الطالب في فصله ومع زملائه، لأن في ذلك توقيرا للعلم وأهله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. والمعلم من أكابرنا. وتوقير الأكابر من المآثر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا.
1: من منبر الحرمين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الرعد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه

0: عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة لها درجتها من جذوع، فآتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29 فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. فقال: إن الشهر 29. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النحل.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: عبد الحكيم الصافي من سورة سبأ.
2: صلة الرحم من أعظم القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، إنها أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، كفيل بالحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها عبر التواصل وتفقد الأحوال وتلمس الاحتياجات التي قد يحتاجها الأقارب حتى في حال تقصيرهم أو إدبارهم عنا. أولى الإسلام صلة الرحيم مكانة عظيمة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم ليست فقط واجبا دينيا فيه طاعة لله ولرسوله فحسب، رغم أن هذا كاف، بل هي وسيلة لتعزيز المحبة والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع. المسلم الذي يصل الرحم يحسن إلى مجتمعه ووطنه، ويحسن إلى نفسه هو، إذ يبارك له في عمره ورزقه. يزداد الواصل لرحمه أجرا حين يظل محافظا على صلته حتى في حال إعراضهم عنه أو عدم إحسانهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنها دعوة نبوية للتسامح والتجاوز عن الأخطاء والإصرار على فعل الخير دون انتظار المقابل. صلة الرحم تسهم في تقوية الروابط الأسرية، فيجد أبناء الأسرة بيئة داعمة يجدون فيها العون والمساندة عند الحاجة، ويتعلمون منها قيم التعاون والتكافل، فيستقر المجتمع ويتماسك.
3: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر
3: ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل. فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى:
4: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
3: وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، وأن نستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
1: تدبر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الشعراء والنمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

معك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم

الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الشعراء والنمل.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجد.

0: نجران على موجات الاف ام. نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية الصينية.

0: الرعب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. استمرار الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الأوقاف تحدد ضوابط إثبات الملكية والبيانات الإلزامية للوثيقة الوقفية. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين ويعتقل 29 آخرين خلال اقتحامات بالضفة الغربية. إيطاليا تدعم حزمة عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين. موجات الحر في فرنسا تتسبب في 8,000 وفاة إضافية. نشرتنا انتهت، عفوا موجزنا انتهى. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة في الرابعة من عصر هذا اليوم، نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا.
3: أحسن الله عليكم. انتهت الحلقة الماضية، ولما ننهي الحديث عن القدر وأود أن نفتتح حلقتنا اليوم بمسألة تتعلق به، وهي أن في حديث جبريل عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا فيه إثبات أن المقدر قد يكون شرا والشر مكروه لله، فكيف يقدره؟
2: بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم. من أركان الإيمان اعتقاد أن كل شيء بقدر الله، داخل في علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، سواء أكان خيرا أم شرا، فكما أن الخير بقدر الله فالشر بقدره أيضا. وجود الشر في المخلوقات مما يستشكله بعض الناس فعلا، فتجدهم يسألون كيف يخلق الله شيئا فيه شر مع أنه لا يحبه. وبين أيدينا سبعة ضوابط مستفادة من الأدلة، من فهمها سهل عليه فهم هذا الموضوع إن شاء الله. الضابط الأول، الخير هو الطاعات أو النعم التي تكون معينة على الطاعات، والشر هو المعائب أو المصائب. المعائب هي المعاصي، والمصائب هي النوازل المؤلمة، وسيتضح معناهما أكثر بما سيأتي من ضوابط.

0: بإذن الله. الضابط الثاني: الشر يضاف إلى مفعولات الله لا إلى فعله وصفاته. الله سبحانه هو القدوس السلام ذو الجلال والإكرام، فالشر ليس إليه، كما قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أخرجه مسلم. فالشر ليس إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته، لكن يكون الشر في مفعوله المنفصل عن ذاته. أما هو سبحانه فشأنه أعز: إن ربي على صراط مستقيم.
1: لو وضحتم هذه المسألة أكثر.
0: كون الله تعالى يخلق الشر لا يجعل الشر منسوبا إليه وصفا، فالإنسان إذا رسم صورة قبيحة مثلا هل سيوصف هو بالقبح؟ لا شك أنه لا يوصف، إنما يقال مفعوله قبيح، مصنوعه هو القبيح، أما هو فلا يضاف إليه. إذن الله سبحانه خلق الشرور والمكروهات كما خلق الصور القبيحة والروائح الخبيثة والذوات السيئة، لكن ذلك ليس إليه، إذن الشر ليس إليه وإن كان قد قدره. الضابط الثالث: الشر في مخلوقات الله شر إضافي، والمراد أن ما فيه شر من مخلوقات الله ينظر إليه لا باعتباره شرا مطلقا، بل باعتبار كونه شرا مضافا إلى محله، وإن كان في وجوده خير من وجه آخر للمحل نفسه أو لغيره حالا أو مآلا. يتضح لك هذا أكثر إذا عرفت الضابط الآتي. الضابط الرابع: الخير فيما فيه شر قد يظهر وقد لا يظهر. علمنا أن ما فيه شر فإن فيه خيرا من وجه آخر، لكن قد يكون هذا الخير معلوم لنا وقد لا يكون. المسألة ها هنا راجعة إلى حكمة الله تعالى، وقد تكرر معنا بيان أن حكمة الله ثابتة في كل ما يفعل ويشرع، وليس بالضرورة أن تكون كلها واضحة. إذا أردنا أن ندرك حكمة الله في كل شيء يفعله، فينبغي أن يكون علمنا مساويا لعلمه، وأن يكون ذلك علمنا بالنسبة إلى علمه سبحانه كلا شيء بالنسبة إلى ما لا نهاية له. وهذا موضع زل فيه كثير ممن لم يحكموا هذا المقام ولم يقدروا الله حق قدره، فيروم أحدهم أن يعرف الحكمة من وجود كل شيء على وجه التفصيل، وإلا بقي مرتابا شاكا، ولربما تردى في الضلال إلى درك أشد. وهذا المسلك من أصول الضلال، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الحق أن الله تعالى له في كل ما يخلق حكمة تعجز العقول عن الإحاطة بها، وحكمته أعظم من أن توزن بعقولنا. الضابط الخامس: الشر المترتب على وجود ما فيه شر لا يكون محضا، بل ولا يكون غالبا.
2: وفصلتم هذه أكثر أحسن الله عليك.
0: لاحظ أن النظر هنا إلى ذات ما فيه شر أو إلى ما يترتب على وجوده، فإذا نظرنا بهذا النظر الواسع قطعنا بأن ما يقدره الله من الشرور لا يمكن أن تكون شرورا محضة، بل لا بد أن يكون الخير أغلب الوجهين فيها. فوجود ما فيه شر محض أو شر غالب ضرر راجح، والله تعالى لا يخلق ما فيه ضرر راجح، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك الموجودات لا تكون إلا خيرا محضا أو خيرا غالبا. هذه قاعدة لا بد من الاستيقان بها: كل ما فيه شر من وجه ففيه خير من وجه آخر هو أغلب الوجهين.
1: أحسن الله إليكم، أليس إبليس معدن الشر والفساد؟ فكيف تطبق هذه القاعدة عليه؟
0: نعم، إبليس معدن الشر، إلا أنه قد ترتب على وجوده خيرات كثيرة، فكان وجوده أحب إلى الله من عدمه، وذلك للخيرات المترتبة على وجوده. إبليس مبغوض لله، وفيما يترتب على وجوده ما يحبه الله، ففي خلقه من الحكم والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. لما وجد إبليس وجدت التوبة، والله يحب التوابين، وتحققت مراتب العبودية بمجاهدته والاستعاذة منه واتخاذه عدوا، وحصل الابتلاء للعباد، وخاف الملائكة والمؤمنون من ذنوبهم لما علموا حاله ومآله، وصار عبرة لكل من تكبر عن طاعة الله، وظهرت آثار صفاته تعالى من المغفرة والعفو وما قابلها إلى أشياء كثيرة ترتبت على تقدير الله وجوده. قال ابن القيم رحمه الله: فكم لله في خلقه من حكمة باهرة وحجة قاهرة وآية ظاهرة ونعمة سابغة، وهو وإن كان للأديان والإيمان كالسموم للأبدان، ففي إيجاد السموم من المصالح والحكم

0: ما هو خير من تفويتها. انتهى كلامه.
1: أحسن الله إليكم. يقول بعضهم: أي خير في وجود الحياة والعقارب؟ فنحن لا نراها إلا ضارة، فكيف يكون فيها خير؟ فما الجواب؟
0: هذا مثال يدلنا على أن ابن آدم من أكبر مصائبه غروره، حيث يظن أنه قد أحاط علما بكل شيء. وصدق ربنا سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما عن الحياة والعقارب، قبل كل شيء، الحياة أنواع كثيرة، المكتشف منها حتى الآن نحو 3000 نوع، والسامة منها لا تتجاوز 20%، والباقي ليس ساما. أما العقارب فمنها نحو 2000 نوع، والذي يحتوي على سم قاتل للبشر لا يتجاوز 1 إلى 2% فقط. وعودا على السؤال، أقول: الحياة والعقارب ليست شرا محضا، فالخيرات والمصالح التي ترتبت على وجودها كثيرة. هل تعلم يا دكتور أنه لو قدر اختفاء الحياة والعقارب من الأرض، فسيؤدي هذا إلى إشكال عظيم في البيئة؟ علماء الأحياء يسمون الثعبان مهندس النظام البيئي، بمعنى وجود الثعبان مهم جدا لحصول التوازن في النظام البيئي. فالثعبان كما يقول علماء البيئة مفتاح الاستقرار البيئي، وهذا يظهر من وجوه. أولا، الثعابين تساهم في تكثير النباتات لأنها تلتهم القوارض كالفئران، وفي بطون تلك توجد الحبوب التي تقتاتها، وبعد أن تهضم الثعابين ما أكلت من القوارض تخرجها، فتنتشر الحبوب في أماكن بعيدة عن النباتات الأم. فالحياة إذن سبب لازدياد الغطاء النباتي. ثانيا، الحياة نافعة في الوقاية من الأمراض التي تنقلها القوارض كالفئران. الحياة تقتات على هذه القوارض، والقوارض من أعظم أسباب انتشار الأمراض والأوبئة، فصار وجودها نافعا في الحد من انتشار الأمراض لأنها تحد من تكاثر القوارض، لا سيما والقوارض تؤثر سلبا حتى على المحاصيل الزراعية. ولذا توصف الحياة بأنها صديقة المزارعين لأنها تريحهم من ضرر القوارض على محاصيلهم. ثالثا، هل تعلم أن سم الحياة والعقارب دواء نافع في علاج بعض الأمراض للحيوانات وللإنسان؟ ولذا أغلى سائل موجود على وجه الأرض هو سم العقارب، فإنه كذلك سم الحياة قد ثبت ثبوتا قطعيا انتفاع الحيوانات والبشر بهما في علاج بعض الأمراض. وكثير من أهل العلم على جواز استعمال هذا السم دواء، لا سيما عند الضرورة. إذن وجود الحياة والعقارب نافع وترتب عليه خير عميم. رابعا، وجود الحياة والعقارب يسهل علينا فهم بعض الأدلة، مثل وعيد تارك الزكاة كما في حديث الصحيحين: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. فلما وجدت الحياة أمكن أن نفهم الحديث ونتعظ، فصار في هذا منفعة دينية. خامسا، وجود الحياة والعقارب وأضرابهما يجعل المؤمن يدرك حقيقة مهمة، وهي أن الدنيا مليئة بالمنغصات والمكدرات، فلا ينبغي أن تركن النفوس إليها، وإنما عليه أن يترحل بقلبه عنها، فليست دار إسعاد إنما دار ابتلاء. سادسا، سنزداد بوجودهما يقينا بنعمة الله على أهل الإيمان أن جعل جزاءهم الجنة، إذ ليس فيها شيء من المكدرات والمؤلمات، فتعظم الرغبة في السعي لبلوغها. هذا الذي ذكرته لكم ربما كان نقطة من بحر الحكم التي يقدرها الله سبحانه بوجود الحياة والعقارب. فعلينا إذن أن نتواضع ولا نغتر بعقولنا، وأن نسلم لحكمة الحكيم سبحانه وكمال علمه.
1: أحسنتم، أحسن الله عليكم. فهل ننتقل للضابط السادس؟
0: الضابط السادس: الشر في مخلوقات الله مراد لغيره لا لذاته، وأظن هذا صار واضحا بما مضى. الله تعالى إنما يخلق ما فيه شر لما يترتب على وجوده من الخير، إذ لما كان الخير أغلب الوجهين فيه أوجده سبحانه، فإن تفويت الخير الغالب شر غالب. وبهذا الضابط نفهم قاعدة مهمة، وهي: الله سبحانه يخلق ما يكره لأنه يفضي إلى ما يحب.
2: الله سبحانه يخلق ما يكره لأنه يفضي إلى ما يحب، هذه قاعدة مهمة تسهل فهم الموضوع برمته.
0: أحسنت يا دكتور. إبليس كما تقدم مكروه لله، لكن ما يترتب على وجوده يحبه الله ولذا خلقه.

0: الضابط السابع: يجب مراعاة الأدب مع الله سبحانه عند الخوض في هذا الموضوع. الأدب مع الله واجب، وتعظيمه فرض عين، فهو سبحانه القدوس السلام ذو الجلال والإكرام، فعلى المسلم أن يجل ربه ويثني عليه، فلا أحد أحب إليه المدح منه جل جلاله. تأمل أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. الله جل وعلا خالق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وخالق أيضا إبليس وفرعون وأبا جهل، لكن لما توسل عليه الصلاة والسلام إلى ربه بأي شيء توسل؟ بربوبيته للأولين أم للآخرين؟ للأولين. في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا هو الأليق بالثناء على الله. الله تعالى بيده كل شيء، لكن انظر إلى الثناء عليه في كتابه، حيث قال: بيدك الخير، وما قال: بيدك الشر. فبالأول يكون الثناء على الله.
1: أحسن الله عليكم. هل أضيف الشر إلى الله في الأدلة؟
0: من تأمل إضافة الشر في الأدلة يجد أنها جاءت على أربعة أوجه. الأول: أن يدخل الشر في عموم المخلوقات التي يخلقها الله، فهو داخل في قوله سبحانه: الله خالق كل شيء. الوجه الثاني: أن يكون الشر الذي يخلقه الله مضافا إلى المخلوق، فتجد قوله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأضافه إلى محله، وتجد قول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إليه تأدبا مع ربه. الوجه الثالث: أن يحذف الفاعل، كما قال مؤمنو الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإرادة الرشد أضيفت إلى الله، وفي إرادة الشر حذف الفاعل. وهكذا ينبغي أن يكون التأدب مع الله. الوجه الرابع: أن يضاف الشر إلى القدر، أي المقدر، وذاك في سياق التعليم أو بيان الاعتقاد، كما في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمقدر يكون فيه خير ويكون فيه شر، فهذا ما يجب اعتقاده فجاء بيانه. كذلك جاء في مقام الدعاء: وقني شر ما قضيت، كما في حديث القنوت عند أبي داود وغيره.
1: أحسن الله إليكم. لعلنا نعطف على ما تقدم موضوعا مهما، فلا يخفى عليكم أن ثمة شبهة يريدها الملاحدة للتلبيس على المؤمنين تسمى مشكلة الشر أو معضلة الشر، فلو أفضتم في تجليتها.
0: بارك الله فيكم. نعم، هذه الشبهة قد أوقعت أناسا في حيرة، وربما فيما هو أعظم، وأعداء الله مجتهدون في بثها لما توقعه في نفوس ضعاف الإيمان والعلم. وخلاصتها أن الملاحدة يقدحون في وجود الرب سبحانه بسبب وجود الشر. يقولون: لو كان الرب الخالق القدير الرحيم موجودا لما وجد الشر في الكون من الكوارث والمصائب والأمراض والظلم وغيرها. إذن وجود الشر دليل على عدم وجود الخالق، وإلا لم لم يزله؟ هذه هي الشبهة العليلة التي يجتهدون في التلبيس بها. وها هنا أجوبة ثمانية تعين على فهم الموضوع وإزالة الشبهة بتوفيق الله. الجواب الأول: نسلم بوجود الشر في الدنيا، لكننا لا نسلم بأنه شر محض أو شر مجاني كما يعبرون، بل المصائب والشرور يترتب على وجودها خير ومصلحة ولا بد، والرب الحكيم قدرها لما يترتب على وجودها من خير ومصلحة كما تقدم، وهذا شيء مقبول عقلا. إذن الشر الموجود في الكون وإن كان شرا من وجه فإنه خير من وجه آخر، وكل ما يذكر أن فيه شر قد ترتب على وجوده خيرات أعظم، فالمصلحة إذن في وجودها لا عدمها.
1: أحسن الله إليكم. قد يقول قائل: هل في الفيضانات والبراكين خير؟
0: نعم يا دكتور، الفيضانات مع ما فيها من إفساد يترتب عليها خيرات كثيرة للإنسان والحيوان والأرض، منها زيادة خصوبة الأرض ومد التربة بالعناصر المغذية، وهذا له أثره على زيادة المحاصيل الزراعية وتنوعها. كما أن الفيضانات تضيف العناصر الغذائية للبحر فتنتفع الأسماك، كما تسهل انتقال الأسماك بأنواعها من بيئة إلى أخرى مما يحسن النظام البيئي، كما أنها تزيل ما يعيق مجاري الأنهار وتؤدي إلى جفافها. والتربة المترسبة بسبب الفيضانات تمنع حدوث التعرية وتساعد في ارتفاع الكتل الأرضية أعلى من مستوى سطح البحر. الفيضانات تغذي إمدادات

0: ذات المياه الجوفية. الفيضانات تحافظ على التوازن الكيميائي للأرض واستعادة مناطق التكاثر وزيادة مخزون التنوع البيولوجي إلى فوائد أخرى. أما البراكين فعن أي شيء أحدثك؟ عن فوائدها المتعلقة بخصوبة التربة ومدها بالمعادن المفيدة، أم عن تكوين أراض جديدة وجزر، أم عن تنفيس حرارة الأرض للحفاظ على استقرارها، أم عن إنتاج المعادن والمواد الخام، أم عن توليد الطاقة، أم عن أشياء أخرى كثيرة؟ إذن كل شيء من هذه الأشياء التي يشار إلى أن فيها شرا، فإنه يترتب على وجودها خيرات أعظم، ونحن ما علمنا بعلمنا القاصر إلا شيئا قليلا، فكيف بما يعلمه العليم الحكيم سبحانه؟ الجواب الثاني: الشر في هذا العالم داخل في حسن مجموع العالم، والنظر للأشياء ينبغي أن يكون نظرا كليا لا جزئية.
1: وما المقصود بهذا؟
0: لو وقفت أمام لوحة جميلة فسلطت نظرك على خط صغير من خطوطها فلن ترى حسنا وجمالا، أليس كذلك؟ لكن إذا نظرت نظرة شاملة فسوف تجد الحسن والجمال. وجود الشر في الكون هو من الحسن الذي سيظهر لك إذا نظرت إلى مجموع العالم. فأي قيمة للصحة إذا كنا لم نعرف المرض؟ وأي قيمة للغنى إذا لم نعرف الفقر؟ وأي قيمة للنجاح إذا لم يكن ثمة تعب ومشقة؟ وبضدها تتبين الأشياء. لنتخيل هذه الحياة بدون شيء من المصائب والمصاعب، كيف ستكون باهتة لا لون لها ولا طعم؟ إننا نعرف حسن الأشياء بضدها، والضد يظهر حسنه الضد. باختصار، وجود المصائب والشرور ضروري لحسن العالم. فالقصر الجميل من حسنه وجود المرحاض الذي هو موضع القدر، ومع عدمه يكون القصر ناقصا فاقدا كمال حسنه. الجواب الثالث: إن دعوى أن الشر الموجود في الكون شر مجاني لا مصلحة فيه كما يدعون دعوى غير ممكنة، لأن المقام يحتاج إلى علم محيط، والبشر فاقدون له. حتى نجزم أن الشر الموجود لا يترتب عليه أي مصلحة لا في الحال ولا في المآل، ينبغي أن يكون علمك علما واسعا محيطا، والواقع خلاف هذا، فعلمنا قليل قاصر. من رأى من بعيد رجلين يمسكان طفلة ومعهما منشار يهمان أن يقطع رجله، فليس من العقل والإنصاف الحكم على هذا الموقف بخير أو شر بمجرد هذا النظر، أليس كذلك؟ بل لا بد من الإحاطة بالواقع. ربما يكونان مجرمين، ربما يكونان طبيبا وأبا للطفل وهو مصاب بمرض لو سرى إلى جسده لمات، فالحكمة بل والرحمة تقتضي قطع رجله لتسلم نفسه. إذن إذا قال قائل إن الشر الموجود في العالم لا مصلحة من ورائه، فسنقول لابد أن يكون علمك محيطا بالواقع من كل وجه، وهذا ما لا سبيل إليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وليكن مثال الفيضانات والبراكين والحياة والعقارب منا على ذكر. الجواب الرابع: إذا قال الملاحدة إن وجود الشر دليل على نفي وجود الله، فسنجيب: فماذا عن وجود الخير؟ ألا ينبغي أن يكون دليلا على وجود الله؟
1: هذه أيضا تحتاج إلى توضيح.
0: الخير هو الأصل والأكثر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: والشر طارئ قليل، فالصحة أكثر من المرض، ومن هم في المستشفيات أقل بكثير ممن هم خارجها، والسلامة من الحوادث والزلازل والبراكين أكثر بكثير من وقوعها، وهذا ما لا يخالف فيه عاقل. أقول: القوم يستدلون بوجود الشر على نفي وجود الله، فماذا عن وجود الخير؟ لما لم يكن دليلا على وجوده سبحانه؟ لما كان هذا دليلا ولم يكن هذا دليلا؟ هذا أمر. وأمر آخر: هذا المريض المصاب في رجله مثلا، ماذا عن بقية أعضائه؟ وهي كثيرة جدا. جسمه يحوي مليارات الخلايا، وهي تعمل عملا حسنا باتساق مع بعضها. أعضاء كثيرة في جسده سليمة تؤدي وظائفها. فإذا كان مصابا في رجله فقلبه وكبده وأمعاؤه ودماغه وأوعيته إلى آخره كلها سليمة، فواحد يقابل 100 أو أكثر، فما الذي ينبغي أن يكون عليه المعول؟ ينبغي أن تكون الكفة الأكثر هي الراجحة. ولذا كل الملاحدة عاجزون عن الإجابة عما يسمى تنزلا مشكلة الخير.
1: والمعنى؟
0: إذا كانوا يستدلون بالشر فإننا نعارضهم

0: بما يسقط مذهبهم وهو الخير. بمعنى إذا زعموا أن الشر دليل على نفي وجود الله فينبغي أن يكون الخير دليلا على وجوده، والخير أكثر بكثير، فلما لا يستدلون بوجوده على وجود الخالق الرحيم الكريم الحكيم سبحانه؟ وهل إنكارهم بعد هذا إلا دليل الهوى والعمى؟ الجواب الخامس: لا تلازم بين كمال الصانع وكمال المصنوع، فوجود مصنوع ناقص لا يستلزم أن يكون صانعه ناقصا، فقد يصنعه ناقصا قصدا وعليه، فنقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع، فضلا عن أن يكون نقص المصنوع دليلا على عدم الصانع. وهذا ما وقع فيه الملاحدة، استدلوا بنقص المصنوع على عدم صانعه، فأين العقل وأين الفهم؟ دعني أضرب لك مثلا: من دخل قصرا هو غاية في الجودة والجمال، فيه عشرات الغرف المرتبة الجميلة، ثم رأى غرفة مبعثرة الأغراض قبيحة، فهل له أن يدعي أن باني القصر غبي أحمق؟ فضلا عن أن يقول إن وجود هذه الغرفة دليل على أن القصر لا باني له، هل هذا كلام عاقل؟ إذن العاقل سيستدل بما رأى من إتقان القصر على علم بانيه وجمال ذوقه، وسيجزم أن له سببا وجيها في جعل الغرفة هكذا. لكن الملحد بعد أن رأى كونا متقنا بديعا ورأى شيئا من المصائب والابتلاءات قال هذا الكون لا خالق له، أتى بمثال من هذا العالم أو عشرة أو مئة من مصائب تقع في مقابل ملايين الملايين من أوجه إتقان الصنع والرحمة بالخلق، ثم لأجل تلك المصائب ادعى أن هذا الكون لا خالق له، هذا منطق العقلاء؟ المنطق الصحيح يقول: وجود النقص لا يستلزم انتفاء الحكمة، ونقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع فضلا عن عدمه. الخلاصة: الله تعالى شاء أن تكون الحياة الدنيا هكذا، فيها خيرات كثيرة وفيها شرور بالنسبة للخيرات قليلة، وله في هذا وهذا حكم بالغة، كما شاء سبحانه أن يجعل في الحياة الآخرة دارا ليس فيها إلا نعيم خالص وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ودارا أخرى ليس فيها إلا البؤس والنكال والعذاب، ومن ذاق في الدنيا شيئا من اللذة ومسه شيء من الألم فهم بيسر طرف من معنى ما في الآخرة من نعيم أو عذاب، مع البون الشاسع بين ما في الأولى والآخرة. الجواب السادس: لا يستقيم استدلال الملاحدة بما زعموه مشكلة الشر، بل هذا شيء لا ينقضي منه العجب، لأن الأشياء عندهم جميعا مادية، أليس كذلك؟ فما ثم إلا ذرات اصطدمت صدفة فكان هذا الكون بلا خالق وعليه، فلا غاية ولا حكمة ولا مشاعر ولا خير ولا شر، كل تلك عندهم أوهام، ولا وجود لمعيار ثابت للأخلاق ومعرفة الصواب والخطأ، فكيف يستدلون بالشر؟ وما هو معيار الشر أصلا؟
1: فعلا أحسن الله عليكم، ما هو المعيار؟ فهم قائلون بنسبية الأخلاق.
0: نعم، هم قائلون بنسبية الأخلاق، بل بالعدمية الأخلاقية، إن التمييز بين الحق والباطل والخير والشر لا يتأتى إلا ممن يعتقد وجود خالق حكيم وضع في القلوب فطرة تميز بين هذه الأشياء وتدرك حسن الخير وقبح الشر. بمعنى إذا أردنا أن نقول هناك خير وهناك شر، هناك صواب وهناك خطأ، يجب أن نرتفع عن الماديات، فهذا الحكم ليس نتاج نظرية التطور والارتقاء التي يؤمنون بها، إن هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا ثبت أن ثمة خالقا وضع في القلوب فطرة تميز بين الخير والشر. أما على أصولهم فإن الأشياء كلها سواء لا فرق، سيانا أن تطعم يتيما وتحسن إليه أو تقتله وتقطع أطرافه، لا فرق بين زواج شرعي واغتصاب، الكل في حكم القانون الإلحادي سواء. الحياة كلها عندهم مادية، المادة ولا شيء غيرها، فلا هدف ولا غاية ولا حكمة ولا مشاعر ولا أخلاق. أقول: كيف للملاحدة بعد هذا أن يستدلوا بمشكلة الشر؟ والواقع أنه لا خير ولا شر عندهم أصلا، فهذا ما يجعل شبهتهم ميتة قبل أن تولد. الجواب السابع: حجة الملاحدة هذه تدل على أن مفهومهم للرب مفهوم مغلوط، أن يكون الرب خالقا واسع العلم والحكمة، له قدرة وعزة وملك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والكل عبد ذليل له

0: غير وارد عندهم.
1: وما مفهوم الرب عندهم؟
0: باختصار شديد، هم يريدون أو يتصورون ربا عبارة عن خادم أو آلة. تعالى ربنا وعز، آلة تفعل الأشياء التي يبرمجونها عليها، أو خادم يأمرونه فيطيع. ولذا كان وجود المصائب والمصائب عندهم مستشكلة، لأنهم يريدون ربا لا يفعل شيئا سوى أن يلبي لهم رغباتهم ويغدق عليهم في شهواتهم. ومتى ما مسهم أدنى مشقة ولو كانت شوكة شاكتهم، بادروا إلى نفي وجوده. فهل هذا هو الرب حقا؟ الرب الحق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له العزة والكبرياء، والعبد عبد. فهم الحكمة من أفعاله سبحانه وتقديره أو لم يفهمها، فلا انفكاك له عن كونه عبدا لربه. الجواب الثامن والأخير: الدنيا خلقت للابتلاء لا للنعيم والإسعاد. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كانت الدنيا ليست دار إسعاد ولا نهاية المطاف، فلا وجه لأن يطلب حصول كل أنواع اللذات فيها وزوال كل أنواع الغموم منها. فثمة دار أخرى هي دار الإسعاد المحض لمن استجاب لربه.
1: هذا الوجه كاف في نقض شبهتي.
0: أحسنت يا دكتور. مشكلة القوم أن نظرهم مقصور على هذه الحياة الدنيا، قد رضوا بها واطمأنوا، وهم عن الآخرة هم غافلون. إن كل من يؤمن بحياة بعد هذه الحياة سيزول عنه كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع، لأنه سيدرك أن في الحياة الدنيا مصائب وابتلاءات لحكمة أرادها مقدرها، وثمة جزاء وتعويض جزيل في الآخرة لمن صبر على ابتلائه. الحياة الدنيا مجرد لحظات وثوان إذا ما قورنت بالحياة الأخروية الأبدية. ولذا إذا مرض الإنسان أو احترق أو افتقر فصبر واحتسب وسلم لربه، فسيعوض في الآخرة بعوض عظيم جدا. فما الإشكال حينئذ؟ إذا وزن الموضوع بميزان العقل فسيكون معقولا جدا. بمعنى لو قال ثري: من صبر على ألم قرصة أعطيته بيتا واسعا وسيارة فارهة ومالا وفيرا، فمن سيرفض هذا العرض المغري؟ كل أنواع البلايا في الدنيا إذا ما قورنت بجزاء صبرها في الآخرة فإنها والله أهون من هذه القرصة. وأنواع النعيم الموعود به لهذا الصابر أبد الآباد أعظم بكثير من هذا الوعد الدنيوي، بل لا مقارنة أصلا. في الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، أخرجه مسلم. في الحديث الآخر: ولموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. فتبين أنه ستزول كل الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع عندما فهم هذه الحقيقة فهما صحيح: الدنيا ليست دار إسعاد ولا نهاية المطاف، وثمة دار أخرى هي دار الجزاء والعوض وإسعاد المؤمنين. الدنيا دار ممر، وكل من فيها من أهل الترف أو أهل المصائب سيموت، ثم تكون حياة أخرى يبعثون لها، فيجازى المؤمنون الصابرون ويجازى المعرضون الساخطون. فأي عدل فوق هذا العدل؟ بل للمؤمنين الصابرين أي فضل فوق هذا الفضل؟ الخلاصة: إن اعتقادنا معشر المسلمين في موضوع وجود الشر في الكون قائم على ركيزتين: أولاهما كمال الرب سبحانه في علمه وحكمته ورحمته وعزته وعدله وملكه، وثانيتهما نقص العبد في عقله وعلمه وقدرته وإدراكه. فمن آمن بكمال الله المطلق وبتنزهه عن النقص والعيب والظلم وأدرك نقص نفسه وضعفه، فسوف يزول عنه كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع، والتوفيق بيد الله. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.

0: الرابعة وعشر دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
1: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

حسب البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد

كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.
1: القرآن الكريم مبارك أينما كان، وبركته تمتد، فهو مبارك في قلب المؤمن ونفسه، حيث يزرع فيه الطمأنينة والسكينة، ويزيد إيمانه ويقينه، ويرشده إلى الخير، ويبصره بالحق. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كما أن المجلس الذي يقرأ فيه القرآن تحفه البركات، حيث تنزل السكينة وتغشى أهله الرحمة، وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. البيت الذي يتلى فيه القرآن أيضا مبارك، يكثر خيره ويتسع بأهله وتطرد منه الشياطين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. حتى الورق الذي يكتب عليه القرآن له حرمة عظيمة في الشريعة، إذ تشرع الطهارة قبل لمسه ويحرم امتهانه، وما ذلك إلا لاحتوائه كلام الله المبارك. إن القرآن الكريم هو مصدر للبركة والرحمة في كل مكان يوجد فيه، يحيي القلوب ويعمر البيوت، ويجعل كل مكان تطاله آياته عامر بالخير والنور.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نزل أبونا آدم وزوجه عليهم السلام إلى الأرض ليجد ضخامة وعظمة وكثرة ما سخر الله لهما مما في السماوات والأرض. لا بد أن تتمعن أيها الإنسان في حجم هذا التسخير الضخم. لك أنت تخاطب نفسك تقول: يا لقدرة الخلاق العظيم الذي أمره بعد الكاف والنون. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد سخر لي ما في السماوات وما في الأرض. لنتأمل في بعض ما سخره الله جل وتعالى لآدم وزوجه عليهما السلام، وهو ما سخره سبحانه وتعالى لي ولك ولكل إنسان. ليس المسخر لك خزانة من الماء في بيتك أو محل عملك، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إنها بحار وأنهار ووديان، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. تزخر هذه البحار والأنهار بالحياة البحرية بما لا يحصي عدده إلا الله جل وتعالى. يا لقدرة الخلاق العظيم. ليس المسخر لك صندوقا من الفاكهة تبتاعه من السوق، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، بما لا تستطيع الأرقام أن تعكسه. إن الله تعالى سخر لك أكثر من 500,000 نبتة من الأشجار، وبما لا يحصيه إلا الله جل وتعالى من الأعداد لكل نبتة من هذه النبتات. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خاطب نفسك وقل: يا لقدرة الخلاق العظيم. وليس المسخر لك كهرباء فقط تمدك بالطاقة وتمد البلد التي أنت فيها، ولكنه أعظم من ذلك بكثير. إنهما شمس وقمر يضيئان كوكب الأرض كله، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
0: نقدم لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا
2: تنفس الصباح.

0: يوم جديد.
1: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
1: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
0: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ونزلناه تنزيلا.
5: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
4: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا.
4: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 26 إلى 28 من سورة الأعراف، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شاء ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج

مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. يا بني آدم، يا أبناء آدم، وهو أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، وهو أول الأنبياء عليه السلام. يواري، يستر، سوآتكم، عوراتكم. وريشا، الريش هو الزينة، ويطلق على ما زاد على حد الضرورة في مواراة السوآت. ولباس التقوى المراد به الإيمان. لا يفتننكم، لا يضلنكم، ولا يخدعنكم. هو وقبيله الشيطان وأتباعه وجنوده وذريته. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآيات الكريمات من سورة الأعراف. يمن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر للعورات وهي السوآت،

والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكاه البخاري عنه: الرياش المال. وهكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الريش اللباس والعيش والنعيم. وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، اختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: العمل الصالح. وعنه أيضا: هو السمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى. وكلها متقاربة. وفي قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله، مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فأنزل الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الآية. قلت: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه، فلا يتملكه أحد. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل. وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آباءهم مستند إلى أمر من الله وشرع. فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى ردا عليهم: قل أي يا محمد لمن ادعى ذلك: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات من سورة الأعراف. امتن الله على عباده بإنزال اللباس المادي لستر العورات والتجمل، ثم ثنى بالحديث عن لباس التقوى، مما يربي المسلم على ألا يقتصر نظره على النعم المادية المحسوسة، بل يدرك أن النعم الروحية والأخلاقية كالتقوى والحياء والإيمان هي الأبقى والأعظم قدرا. تحذر الآيات بشدة من فتنة الشيطان الذي أخرج أبوينا آدم وحواء من الجنة، فإن من أهدافه إفساد الحياء والأخلاق. تأمل كيف رد الله تعالى على ادعاء المشركين بأن الله أمرهم بالفحش: أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية تلقي الرعب في قلب المتدبر من خطورة القول على الله بغير علم، أو تشريع ما لم يأذن به الله، أو اتهام الدين بما ليس فيه. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله،

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: سوانح تدبرية.
4: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم للناس الغيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة تكون بذلك اللسان الصغير الحجم الكبير الأثري، وهو أكثر أعضاء الجسم عملا ودأبا، لكنه أقلها نصبا وتعبا، وهو من أصغر الأعضاء حجما لكنه أعظمها خطرا وأشرا. هو من تخاطبه الجوارح كلها عند كل صباح وتسأله أن يتق الله تعالى فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، أي تنزل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. ولا يغتب بعضكم بعضا. يتساءل بعضهم: ألهذا الحد يبلغ خطر اللسان؟ نجيبه: وأخطر من ذلك قد بلغ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. واللسان ليس إلا عضو نحن من نتحكم به ونحركه ونوجهه إلى الخير أو الشر، فليس اللسان شر كله، بل به يدعى الله جل وعلا، وبه يقرأ القرآن الكريم، وبه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبه تقام شعائر الدين، وبه يقال الصدق وينصر الحق ويخذل الباطل، فإن لم يكن شيء من ذلك فالصمت أولى بصاحبه. ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد وصف القرآن الكريم الغيبة وصفا بشعا وجعلها جريمة مقيتة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا لله، ما أعظمه من تشبيه وأقبحه من فعل. وفي الآية إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ودمه، لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء، كما يتألم جسده إذا قطع لحمه، والعرض أشرف من اللحم. ولهذه الآية وغيرها عده أهل العلم من الكبائر التي لا تكفرها إلا التوبة النصوح. ولا يغتب بعضكم بعضا. المغتاب كان أخوه مستورا فعرى بلسانه سوءته، وكان أخوه ممدوحا بين الناس فحملهم بكلماته على ذمه وعيبه. لقد جرأ الناس على أخيه بالغيبة. إن مقاصد الشريعة الإسلامية الترقي بأخلاق المسلمين وتوثيق روابط المحبة وأواصر الأخوة بينهم، فجاءت النصوص الشرعية محرمة كل ما يفكك هذه الروابط ويوهن هذه الأواصر. ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا سمعت المغتاب يذكر أخاك بالسوء فلا تبتسم في وجهه ولا تفتح له أذنيك، وذكره بتقوى الله ومره بالمعروف وانهه عن المنكر، فإن توقف فبها ونعمة، وإلا فارق مجلسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. وأنت أيها المغتاب لا تستسلم.
5: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطيئتنا

0: وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا نورا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

المودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم

أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النساء.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزا كبيرا من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
3: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبدالله بن عبد الرحمن الزهراني، ونستهلها بأبرز العناوين. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. استمرار الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الأوقاف تحدد ضوابط إثبات الملكية والبيانات الإلزامية للوثيقة الوقفية. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عصرا.

لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الخميس سادس أيام ربيع الثاني من السنة الهجرية 1448 للهجرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت المملكة أن الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح.

0: في حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
1: أود التأكيد على أن الالتزام بالقانون الدولي وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني يمثل أساساً لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. وفي ظل تزايد النزاعات المسلحة وما يصاحبها من معاناة إنسانية، تشدد المملكة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها حماية المدنيين والأعيان المدنية وحماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. إن احترام القانون الدولي يقتضي تطبيق أحكامه على نحو متسق ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، كما أن تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وفقا للقانون الدولي يمثل عنصرا مهما في حماية المدنيين والحد من الإفلات من العقاب. وترى المملكة أن التعامل مع النزاعات لا ينبغي أن يقتصر على احتواء آثارها الإنسانية، بل يتطلب العمل على منع نشوبها ومعالجة أسبابها وتغليب الحوار والوسائل السلمية ودعم جهود الوساطة والمساعي الحميدة بما يهيئ الظروف اللازمة للوصول إلى تسويات سياسية مستدامة.
0: أدان مفتي مصر الدكتور نظير عياد محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن أمن البلد الحرام والحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة تتجاوز الاعتبارات السياسية والجغرافية، مشيرا إلى أن المساس بهذا البلد الحرام لا يستهدف مكانا فحسب، بل يمس مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كما أدانت هيئة علماء اليمن استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة، وأكدت أن المساس بالحرمين عدوان على مقدسات الأمة. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية غارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. إلى ذلك أعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18,000 أسرة نازحة تضم أكثر من 122,000 نازح في 8 محافظات، وذلك منذ بدء تصعيد الميليشيات الحوثية. المزيد في التقرير التالي.
2: على امتداد أكثر من جبهة تتسارع التطورات الميدانية في اليمن مع تصاعد المواجهة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي بالتوازي مع نشاط جوي يستهدف تحركات وتعزيزات ومخازن أسلحة في وقت تتجه فيه القوات الحكومية إلى تعزيز انتشارها وتأمين خطوط الإمداد في المحاور الحيوية. في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب تستمر المواجهة العسكرية بين قوات العمالقة والميليشيا الإرهابية استهدفت خلالها آليات الحوثيين ومعداتهم. وعلى محور تعز استعادت القوات المسلحة مواقع تسللت إليها الميليشيا الحوثية غربي المحافظة، فيما تواصلت العمليات بإسناد جوي استهداف تجمعات وتعزيزات للميليشيا.
3: كم حذرت أنا وكم حذرت أن ميناء الحديدة هو الشريان الذي تغذى منه هذه الفئة الباغية، وهو الرئة التي تنفس منها الحوثيون.
2: أما في مأرب وصل الطيران الجوي والطيران المسير والقوات المسلحة استهداف التعزيزات العسكرية الحوثية في الطرقات القادمة من مدينة صنعاء إلى الجوف ومأرب. وفي الساحل الغربي تستهدف العمليات الجوية تحركات وإمدادات حوثية في نطاق المخا وذباب في محاولة لقطع خطوط الإمداد والحد من قدرة الميليشيا على الدفع بتعزيزات إلى خطوط المواجهة.
3: لا يتصرف من ذات نفسه، الحوثيون هم أداة من أدوات إيران كما هو معروف، وذراع من أذرعتها القدرة ينفذ ما يطلب منهم.
2: وتتزامن هذه التطورات مع قيام الميليشيا بحفر خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب ونشر ألغام في الممر البحري الدولي. الحكومة اليمنية الشرعية تؤكد أن معاركها إلى جانب خطوط التماس تهدف إلى بسط السيطرة على الأراضي اليمنية وفرض الأمن على أحد أهم الممرات البحرية الدولية.
0: كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن المتطلبات النظامية لإثبات الوقف، مؤكدة ضرورة تقديم مستندات ملكية الأصل للجهة المختصة وتحرير وثيقة وقفية بعبارات واضحة ومفهومة توثق البيانات الأساسية، وأوضحت الهيئة أن الوثيقة الوقفية يجب أن تتضمن

تضمن بيانات الواقف والأصل الموقوف واسم الوقف، مبينة أهمية تحديد مصارف الوقف وطبقاته وأوصاف المستحقين وترتيبهم، إضافة إلى أحكام النظارة وواجبات النظار وصلاحياتهم. نواصل تقديم نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بدأت أمانة العاصمة المقدسة استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام اعتبارا من السبت الماضي، وأوضحت أن استقبال الطلبات يتم عبر منصة تأهيل المتعهدين الإلكترونية، داعية الجهات الراغبة في تقديم خدمات الإعاشة إلى استكمال بياناتها وتحديثها وفق متطلبات التأهيل المعتمدة والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المحددة لاعتماد الطلبات. أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة بالشراكة مع أمانة المنطقة المعرض التوعوي المتنقل ولاء، وذلك ضمن مبادرة الفرع الموجهة للجهات الحكومية بالمنطقة. ويهدف المعرض إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ مفاهيم الأمن الفكري والتوعية بأهمية المحافظة على مكتسبات الوطن من خلال مضامين توعوية تسلط الضوء على عدد من الموضوعات ذات الصلة. أصيب شاب فلسطيني بالرصاص وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، تزامن ذلك مع إصابة شابين فلسطينيين بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في مدينة نابلس. وفي موضوع متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفي خلال اقتحام عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية. أكدت إيطاليا دعمها في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال نائب رئيس الوزراء إن روما دعمت بالفعل 3 حزم من العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات الداعمة لأنشطتهم، مشيرا إلى دعمها حزمة الرابعة قيد المناقشة حاليا بهدف إقرارها سريعا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الاحتمال عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي أمام البرلمان الأوروبي. وقال ترامب للصحفيين تعليقا على الخطة أنه إذا حدث أي تصرف عدائي فإن بلاده ستفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو توقف التجارة مع أوروبا. الخبر الأخير في هذه النشرة، شنت روسيا هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى خلال الليل، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا، وذلك بعد ساعات من إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون كبير للعقوبات يستهدف موسكو. في ختام النشرة نعيد أهم عناوينها. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. استمرار الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الأوقاف تحدد ضوابط إثبات الملكية والبيانات الإلزامية للوثيقة الوقفية. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. في ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لأهم وآخر أنباء الخميس 6 أيام ربيع الثاني من السنة الهجرية 1448، تقبلوا تحيات الزملاء في صالة تحرير الأخبار والبرامج السياسية محمد المالكي وأحمد المطيري وفيصل الرشيد، وفي تنفيذ النشرة والفترة الزميل بدر بن حسن الزهراني. شكرا لمتابعتكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع. محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان العلم النافع بين التحصيل والتزكية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن وفرة العلم ووسائله في هذا العصر، وعن وجوب اتباع أسلوب حكيم في تلقي العلم وفهمه والعمل به، فيقول فضيلته:
5: إن الحديث عن العلم النافع هو أصل من أعظم أصول النجاح، ومفتاح من أعظم مفاتيح الفلاح، وذلك لأن من أجل نعم الله على عباده وأعظم عطاياه لأوليائه أن رزقهم فقها عنه، ورزقهم بصيرة في دينه، وبصيرة في شريعته، وتمييزا بين الحق والباطل والضلال والهدى. فقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فطلب العلم، والعلم نور ورحمة وبركة وحياة وسبب لرفعة العبد عند ربه. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطلب العلم من أشرف ما أنفقت فيه الأعمار، وأجل ما بذلت فيه الأموال، وأعظم ما صرفت فيه الأوقات. غير أن هذا الطلب المنيف وهذا الميراث الشريف قد تتطرق في سبيل تحصيله شوائب تكدر صفاءه، وآفات تضعف بركته، وأمراض تضعف نوره. غير أن هذا الخلل ليس في العلم ذاته، وإنما يكون الخلل غالبا في طرق التلقي وفي المقاصد والمرامي وفي طبيعة الاستعمال وطبيعة الاشتغال. فكم من علم أورث صاحبه خشية وانكسارا، وكم من علم أورث صاحبه غواية وضلالا، فصار حجة عليه ووبالا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا.

طيبة وعملا متقبلا. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن كم نحن بحاجة ماسة إلى وقفة جادة مع هذا المعنى الدقيق، معنى العلم النافع، وأن نتوقف مع الأدوات التي يجب أن نملكها لكي نفرز العلم النافع من غير النافع، لا سيما ونحن نعيش في هذا الزمن، زمن الوفرة للندرة، زمن تضاعفت فيه المعارف وكثرت فيه المعلومات نظرا لهذه الثورة التقنية والرقمية والوسائل الحديثة الذكية، مما يجعلنا بحاجة إلى التأكيد على أن وفرة المعلومات لا تعني البصيرة، وأن سهولة الوصول للمعلومة لا تعني امتلاء القلب بالتقوى. فثمة وظائف لا تستطيع أن تقوم بها هذه الآلات وهذه التقنيات الحديثة، مثل القلب إذا خشع والنفس إذا زكت والبصيرة إذا استقامت، هذه أدوار لا تستطيع الآلات أن تقوم بها. إضافة إلى أن هذه المعلومات التي تملأ العقل من هذه الوسائل تبني معلومات عارضة، لا تبني بناء متكاملة، لأن البنية التكاملية للإنسان لا تحصل إلا بالتراكم. ولذلك قاعدة: النجاح إن لم يكن تراكميا كان نجاحا عارضا. وهذا في كل شيء، في الحياة، في الصحة، في العلم، في المال، في أشياء كثيرة، غالبا إن لم يكن هذا الأمر مبني بناء متينا على أصول وعلى ثوابت وعلى أسس ويبنى بطريقة علمية صحيحة كان نجاحا عارضا. ولذلك هذه الوفرة المعلوماتية تحتاج إلى ميزان يضبط لنا هذه المعلومات، إلى منهج سليم نحكم به هذه المعلومات. وأيضا من جهة أخرى، هذا التطور التقني وهذه الوسائل الذكية الحديثة، من الذكاء أن نوجهها، لا أن توجهنا ولا أن نواجهها، وتوجيهنا لها يجعلها نعمة لا نقمة. كيف تكون نعمة؟ تكون نعمة بأن نتعامل معها بوعي وبمسؤولية، بما فيها من القدرات وما فيها من الإمكانات أن نوظفها في خدمة العلم وتطوير العلم، وبذلك نحقق منها نتائج كبيرة. وأيضا كذلك أن نتعامل معها بعقلية الباحث، فتكون هي مساعدة للباحث، مساعدة للإنسان، بعقلية الباحث المدقق والمراجع والذي يتساءل، وليس بعقلية الإنسان المسلم الذي يسلم بكل معلومة تقولها له هذه التقنيات الحديثة. ويجب أيضا أن ندرك تماما بأن هذه المعلومات وأن هذه الوفرة المعلوماتية في هذه الوسائل لا تعطي منهجا، المنهج يكون عند الإنسان ليحكم هذه المعلومات ووجه هذه المعلومات، لأن الإنسان الذي لديه منهج سليم يعلم بأن العلم الشرعي عبودية لله قبل أن يكون مادة معرفية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العلم الذي لا ينفع. في هذا السياق تأتي هذه المحاضرة ويأتي هذا اللقاء العلمي لنتكلم عن التكامل بين التحصيل والتزكية، والتكامل بين البناء العلمي والبناء الإيماني، ونبين الخلل الذي يحصل حينما تفصل ويفصل بين التحصيل والتزكية. سيكون كلامنا على محاور: محور الأول مفاهيم المصطلحات الواردة في العنوان، ثم نتكلم عن طلب العلم وكونه واجب شرعي، ثم نتكلم عن التحصيل المعرفي كوسيلة أساسية لتزكية النفس ودور العلم في إصلاح القلب، ثم نتحدث عن الجمع بين قوة العلم وقوة العبادة، ثم نتحدث عن آفات في طريق التحصيل. أما ما يتعلق بالمصطلحات الواردة في العنوان، فعندنا العلم النافع. ماذا نقصد بالعلم النافع؟ يقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، يقول: وأفضل ما تنافس فيه المتنافسون، وتسابق في حلب

رتبته المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزقهما، اللي هو العلم النافع والعمل الصالح، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ثم قال: ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، شرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وسنتكلم عن هذا وسنستفيض بعد قليل. وتلقي هذين، يقول علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وهو الصادق المصدوق، ولعمر الله إن هذا هو العلم النافع. ويقول ابن رجب رحمه الله: العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. وأيضا قال السعدي رحمه الله: والعلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طرق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا وليس فيه فائدة. وأيضا قال: وهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. إذن الكلام كله يدور على أن العلم النافع هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، هذا مفاد هذا الكلام. ولذلك قال ابن القيم هذا البيت الذي يختصر هذا الكلام عندما قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم غير النافع كما قيل بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء، كل شيء مخالف لهذا هو من العلم غير النافع. لكن هذا كلامنا كله في سياق العلوم الشرعية، هناك علوم دنيوية يستفاد منها وهي تخدم الإنسان في حياته، لأن الدين ليس منفصل عن الحياة. إذن حتى العلوم الدنيوية منها ما هو مفيد ومنها ما ليس مفيدا، فالإنسان يفرز هذه المعلومات من العلوم الدنيوية بأن يعرف النافع منها وغير النافع، والنافع غالبا ما كان له ثمرة، ما كان له ثمرة فهذا علم نافع يستفيد منه الناس، كاستفادة الناس اليوم من التطورات والتقنيات الحديثة فيوظفونها في خدمة حتى العلم وخدمة الدين، وليس هناك انفصال. فالدين جاء ليقيم الحياة على أتم وجه وأحسن حال، وكلما فهمت الدين أكثر فهمت الحياة أكثر وعانى كذلك على فهم الحياة. وكل إنسان يقدر العلم النافع بالنسبة له، يعني في العلوم الدنيوية كل إنسان يعرف هذا العلم ينفعه ولا ينفعه. لو كان إنسان مثلا يدرس في كلية الطب وآخر يدرس في كلية الهندسة، قطعا أن العلم النافع بالنسبة لمن هو في كلية الطب يختلف عن العلم النافع بالنسبة لمن هو في كلية الهندسة، كل يقدر حاله بحسب حاله. ولذلك لاحظ هنا كلمة السعدي دقيقة رحمه الله عندما قال: وما يعين على ذلك من علوم العربية والعلوم الأخرى بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فالناس يختلفون. طبعا في اللغة يقصد به استخراج الذهب والفضة من تراب المعدن كما يقول أهل اللغة، لكن ما نقصده في المحاضرة في الاصطلاح نقصده هو السعي في جمع العلوم واكتساب المعارف والمهارات

المية. وهناك كلام تكلم عنه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، تحدث عن بعض النقاط التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في التحصيل، مثل حفظ مختصر في كل فن وضبط هذا المختصر على شيخ متقن، وعدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان. ثم يقول بعد ذلك: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. وأيضا قال: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. ثم تحدث عن جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل، أن يكون إنسان عنده همة عالية. من أراده فليعود إلى كلام الشيخ في حديثه عن آداب طالب العلم. هذا ما يتعلق في التحصيل على وجه الإيجاز. أما ما يتعلق بالثمرة على الإنسان في التزكية، فيجب على الإنسان وعلى طالب العلم أن يعتني بعدة أمور. الأمر الأول أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في طلبه دائما، وهذا حتى في قراءة القرآن، عندما نريد أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليصرف الله سبحانه وتعالى عنا الشيطان، فهو سيضع للإنسان عراقيل في طريقه في طلب العلم، فالإنسان دائما يتعوذ من الشيطان ومن وساوس الشيطان. الأمر الثاني سلامة النية، وهذا مطلب مهم جدا لطالب العلم أن يعتني به، لأن مدار الأعمال على النيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يطلب العلم للتفاخر أو الاستعلاء أو الظهور أو للجدل يتخذ بينه وبين الحق حجابا غليظا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كما لا يخفى عليه شريف علمكم أنه قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. إذن الموضوع في النية، أين يتوجه قلبك؟ هل يتوجه لله سبحانه وتعالى أم يتوجه لأي أمر من أمور الدنيا؟ وهذا خطير جدا، فالإنسان يجب أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى وأن لا يريد الدنيا. والله سبحانه وتعالى في القرآن في موضعين من القرآن مرة وصف الإنسان فيه، في الموضع الأول وصفه ومثله بالكلب الذي يلهث، وفي موضع آخر مثله بالحمار يحمل أسفارا. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الموضع الآخر قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما الجامع بين الموضعين؟ أن كلا الموضعين لم يعمل فيهما طالب العلم أو حامل العلم، لم يعمل بعلمه وأراد الدنيا. ولذلك قال الإمام أحمد كما جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح قال: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فقالوا له: وكيف تصح نيته؟ فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولذلك الإخلاص يجمع نفسك ويلم شتات قلبك، وذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وفي رواية لما قدر له. فالإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يجمع قلب الإنسان ولا يجعله يتيه في هذه الحياة، وتتجاذبه هموم هذه الحياة، لأنه لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر من الناس شيئا، ولا يبحث أصلا عن رضا الناس، وإنما يبحث عن رضا الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ورضا الناس أصلا غاية لا تدرك، لكن رضا الله غاية قد تدرك، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله وحقق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه موعود بأن يرضى الله عنه. أيضا كذلك من الأمور التي يحسن أن ننبه عليها أن يعلم طالب العلم أن التزكية

0: والهداية إنما هي منة إلهية من الله، يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء الذي يقول فيه: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا في الدعاء الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو النبي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته، لأن الثبات من الله، بدليل قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء قال له: ولولا أن ثبتناك. إذن التثبيت من الله سبحانه وتعالى، أطلب الثبات من الله وأن يثبتك على الحق. فالحي لا تؤمن عليه فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أدعو أن الله يثبتك حتى تلقى الله وأنت ثابت على العقيدة الصحيحة، وأن تعيش هذه الدنيا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك من الأمور التطهر من الذنوب. عندما يطهر الإنسان نفسه من الذنوب يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من الكنوز العلمية ما لا يخطر له على بال. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بعض المفسرين: أي يجعل له بصيرة حادة يفرق بين الحق والباطل. ترى الحق، يريك الله سبحانه وتعالى الحق. بعض الناس عنده علم لكنه يضل لأنه ليس على هدى ونيته سيئة، فيضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، مع أن عنده علم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن عنده علم لكن ضل عن سبيل الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالإنسان يجب أن يحرص على تطهير نفسه من الذنوب، فهذا يعينه أكثر على طلب العلم، كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. أيضا كذلك من الأمور الصبر على مشقة العلم، وهناك قاعدة: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله أيضا لا يضيع أجر المحسنين. فيجب من الصبر والمصابرة على طلب العلم. وإذا جلست حيث تكره وأنت صغير جلست حيث تحب وأنت كبير. وتذكر دائما أن أصعب إدارة في الحياة هي إدارة النفس. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول مثلا لموظفين عندك: هذا ممنوع وهذا نظام وهذا مقبول وهذا غير مقبول، تصدر أوامر. لكنك أن تقول لنفسك لا، أن تقول لنفسك ممنوع، هذا عسير. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن من صدق في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الطريق الصحيح ويفتح عليه. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. ودرب نفسك على التركيز على ما ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. وتذكر أن العمر ثلاث مراحل: مرحلة نمو، ومرحلة بناء، ومرحلة جني الثمار. مرحلة 20 سنة الأولى نمو، 20 سنة الوسطى بناء، وما بعد 40 جني ثمار. كلما بنيت في مرحلة البناء أكثر جنيت ثمارا بعد 40 أكثر وأكبر، وكلما قصرت في مرحلة البناء أكثر قلت عندك الثمار التي تجنيها في مرحلة جني الثمار. فالإنسان يحرص في فترة البناء، يحرص على البناء الصحيح. وتذكر دائما: في الوقت الذي تلهو فيه غيرك يبني مجده، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا بد من الاجتهاد على نفسك وأن تعمل على نفسك في أمور الدين في أمور الدنيا.
1: محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري محاضرته متحدثا عن آداب تحصيل العلم، فيقول فضيلته:
0: ورسالة لمن هو في مرحلة البناء: ركز على نفسك وبناء نفسك دينيا وعلميا ودنيويا وفي كل جوانب حياتك، واحذر ثم احذر ثم احذر أن يكون أمرك فروطا، حياة ليس لها لا خطام ولا زمام،

احذر من هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى ذمها، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احرص على أن تضبط نفسك في مرحلة البناء أكثر وأكثر، فهذا يخدمك في مستقبلك أكثر وأكثر، فكلما أحكمت إدارة نفسك في هذه المرحلة كانت النتائج أكبر وأكبر. أنت عليك القيام بالأسباب، النتائج لست مسؤولا عنها. الله أمرك باتخاذ الأسباب. الله سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. النتيجة ما يحاسبك الله عليها. يعني نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك نوح من أولو العزم. يأتي النبي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس معه إلا رجل. ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد. هل حاسبه الله على النتيجة؟ يحاسبه الله على عمله. أنت مطلوب منك أن تعمل، النتيجة ليست بيدك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النتيجة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: الصلاح من الله والأدب من الآباء. الابن كونه يصلح أو لا يصلح هذه من الله، أنت تربي وتعلم الأدب. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا ولكم النية والذرية. واحذر أيضا من مقارنة نفسك بغيرك، وتذكر دائما أن المقارنة أسرع طريق للاكتئاب. لا تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك، كيف كنت وكيف أصبحت. وأيضا من النقاط الأخيرة في هذا الباب الذي نتحدث عنه موضوع حسن اختيار المعلم والتأدب مع المعلم، وأن تتعلم الأدب قبل العلم. قال السلف، وهذا درج عليه السلف، قالوا: كنا نتعلم الأدب قبل العلم. الإمام مالك رحمه الله صاحب المذهب كان وهو صغير تلبسه أمه أجمل الثياب وأحسنها، ثم تقول له: اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه. فالأدب قبل العلم. الإمام أحمد بن حنبل كما لا يخفى على شريف علمكم كان يجلس في درسه أكثر من 5000 شخص، يكتب منهم 500 فقط، الباقي قالوا يتعلمون من هديه وسمته. إذن يتعلمون الأدب والهدي. المقصود في التزكية في اللغة هي النماء، أما في محاضرتنا فنقصد بها التزكية الشرعية التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، لتزكية النفس. طلب العلم واجب، وهذا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب ما هو الفريضة؟ هو ما تقيم به دينك، هو القدر الذي لا يسع المسلم جهله، ما تقيم به دينك، هذا القدر واجب عليك أن تتعلمه. غير هذا هو من أعمال النوافل، وعند كثير من أهل العلم هو من أفضل أعمال النوافل، وبعضهم يرى أنه أفضل أعمال النوافل، وإن كان القول الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أعمال النوافل تختلف في اختلاف الأشخاص. يعني كل إنسان يفتح الله سبحانه وتعالى عليه باب، وهذا كان ملاحظ حتى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منهم من تميز في العلم، ومنهم من تميز في الحديث، ومنهم من تميز في الشعر، منهم من تميز في القيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتكلمنا قبل قليل عن أن العلم هو وسيلة لتزكية النفس، وتتجلى أهمية التحصيل للتزكية في 3 أمور. الأمر الأول: طلب العلم باب لتصحيح الاعتقاد، وهذا مهم جدا، لأن الإنسان وهو سائر إلى الله يحتاج إلى عقيدة صحيحة توصله إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق من خلالها العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يستطيع أن يميز العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة والباطلة، وأن يميز الكلام الحق من الكلام الذي يصدر من أهل الباطل وأهل البدع وأهل الخرافات وأهل الشركيات، أن يكون عنده الآلة وعنده العلم الذي يستطيع من خلاله أن يفرز ويسأل أهل العلم إذا لم يتبين له ذلك. ولذلك يأتي هنا دور التأكيد الدائم على أهمية التوحيد والعقيدة، والتذكير الدائم بأهمية العقيدة، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأول ما يبدأ به الأنبياء دعوتهم يدعون الناس إلى التوحيد وتحقيق العبودية لله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل علماء السلف كانوا على ذلك. عندما نقول السلف نقصد الصحابة ومن بعدهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلف يؤكدون دائما على أهمية التوحيد دائما في كل محفل وفي كل

حديث لعلمهم بأهمية التوحيد. يعني لاحظ مثلا الإمام الذهبي رحمه الله صاحب سير أعلام النبلاء عندما ترجم لنفسه في كتاب المعجم المختص للمحدثين تحدث عن نفسه يترجم لنفسه قال هو محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز أبو عبد الله الذهبي، ولد في عام 73 و600 وله تواليف، يقصد مؤلفاته، شوف التواضع، يقال أنها مفيدة وقد أثنى عليه الجماعة، يقصد الناس يثنون عليه، وهو أخبر الناس بنفسه وبتقصيره في علمه وعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: فإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. يقول: وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي، لأنه يعرف أهمية الإيمان وتحقيق الإيمان. أسأل الله أن يتداركنا برحمته. وعلماؤنا ساروا على هذا، كل علمائنا الأجلاء الكبار، بن باز، بن عثيمين، صالح الفوزان، أعضاء كبار علماء، شيخنا في هذه الدولة المباركة الذين سلمت لهم الأمة في علمهم ودينهم، حسبهم الله حسيبهم. بن باز رحمه الله، بن عثيمين، صالح الفوزان، ابحث عن أي محاضرة لهم، لا تكاد تجد محاضرة لهم لو يتحدثون فيها عن التوحيد، عقيدة مهمة. والتكرار هذا من باب ما تكرر تقرر، من باب ما تكرر تقرر. الآن التقوى من أركان الخطبة التي تتحدث عنها الفقهاء، أركان الخطبة يذكرون أن الخطيب يجب أن يتحدث في الخطبة عن التقوى. كم مرة سمعتم الوصية بالتقوى؟ إذن هذا مطلوب. إذا كان هذا التقوى فالتوحيد أيضا باب أولى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن التقوى تؤدي إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. كل هذا الدين ما شرع ولا قامت السماوات والأرض كلها إلا للتحقيق لا إله إلا الله. أهل الفكر الضال، الجماعات المنحرفة المتطرفة الموبوءة لا تريد هذا، ويذمون من يكثر الكلام في التوحيد وفي العقيدة ويقللون من شأنه، لأن هذا يقض مضاجعهم ويفسد عليهم مشاريعهم. لكن لابد أهل البصيرة وأهل التوفيق والسداد يعرفون أهمية ذلك، ولذلك لا يفترون عن التذكير بالتوحيد وأهمية التوحيد. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني الذي هو طلب العلم وسيلة لمعرفة شرائع الدين، لأن في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن التوحيد ثم الفرائض، ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها وعينه التي يبصر بها، إلى نهاية الحديث. أيضا كذلك من الأمور أن الإنسان يتعلم العلم قبل العمل حتى يؤدي العمل على الطريق الصحيح، ويسأل أهل الذكر إذا كان لا يعلم، وإذا كان من طلاب العلم أيضا يتذكر خطورة الفتوى، أنك لا تفتي في دين الله وأن تهرب من الفتوى، كما كان حال الصحابة. يقول ابن أبي ليلى: أدركت 120 من صحابة رسول الله كانوا يتدافعون الفتوى حتى تعود إلى الأول، كانوا يهربون منها لا يريدونها، لأن مسؤولية أمام الله، وكانوا يتريثون، حتى العلماء علماء السلف إذا سئلوا يتريثون حتى في الإجابة، لا يتسرع في الإجابة. يقول القاسم بن محمد قال: إني لأمتدح الرجل يسأل فيتريث ولو أخطأ، وإني لأمقت الرجل يسأل فيجيب دون أن يتريث ولو أصاب. تريث، والفتوى بابها باب واسع وكبير جدا. والعلم يعني يحدث عند الإنسان خشية، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويحدث عند الإنسان إخبات، يحدث عنده زهد في الدنيا وعبودية لله ورقة قلب، هذا تحدثنا عنه. أما الآفات، آفات التحصيل، الأولى عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذه أعظم آفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، رواه أبو داود. فالوعيد شديد والوعيد خطير، إذن يجب الإنسان ينتبه في طلبه العلم، يخلص النية لله. الأمر الثاني أن يأخذ العلم من أهله، وأن يحذر من أخذ العلم من غير أهله، فيرتبط بالعلماء الربانيين المعتبرين، وأن يحذر من أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل البدع وأهل الشكوك، وأن يحذر ممن يخرجون لهم في المقاطع مما لا يعرفهم، لا يعرف دينهم ولا يعرف علمهم، فيأخذ منهم لأنهم يحسنون الكلام وصف الكلام فقط، هذه مصيبة. عليك بالعلماء المعتبرين الذين سلمت لهم الأمة، كمشايخنا الشيخ صالح الفوزان وأعضاء كبار العلماء، مشايخنا في هذه البلاد المباركة من العلماء الأجلاء، وكلهم في بلده يعرف العلماء المعتبرين

بالفكر الصحيح والمنهج السليم يسألهم. وأسوأ من هذا أن يأخذ أيضا الإنسان علمه من مثل هذه الوسائل الآن الجديدة الحديثة، وهو لا يحسن السؤال أصلا، يستفتيها هذه الوسائل فتجيبه، ويقع في خلل كبير وخطأ كبير. لأن الفتوى لها أركان، مراعاة الزمان والمكان وحال المستفتي، هذه كيف نراعيها في سؤال مثل هذه الأجهزة وهي لا تعرف مثل تطبيق مثل هذه الأمور؟ وذلك العلماء يفرقون بين المسألة والفتوى. إذا تحدث العالم في المسألة أمام الطلاب، وهذا حصل ويحصل ولا زال يحصل، أن العالم وهو يدرس العلم أحيانا يقرر ويرجح قولا، وعندما يفتي يفتي بشيء مخالف لترجيحه الذي رجحه في الدرس، فيسأل عن هذا فيقول هذا مقام تدريس وهذا مقام فتوى، والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان ومراعاة حال الناس. وأيضا من الأمور الخطيرة أن يكون شيخك كتابك، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. أيضا كذلك من الآفات الغلو في الجزئيات على حساب الكليات، قد ينفصل طلب العلم عن المقصد وهداية الوحي، فتغرق العقول في دقائق الفنون وتفاريع المسائل، فترى بعض الناس يكثر من العناية بالقوالب ولا يعتني بالقلوب، ترى بعض الناس يضبط علل الأسانيد ولا يضبط علل القلوب، أو يتقن وجوه القراءات ولا يتأثر بهدايات القرآن. هذا مطلوب وهذا مطلوب، أن تتقن وجوه القراءات وأتقن أيضا واستفد من القرآن، اعرف علل الأسانيد واعرف علل القلوب، هذا مطلوب وهذا مطلوب، هذا تحصيل وهذا تزكية، ولا بد أن الإنسان يجمع بينهما. فلا بد من مراعاة علوم المقاصد ولا بد من مراعاة علوم الوسائل، لا بد أن تجمع بين هذا وبين هذا، ولا يكتمل العلم إلا مثل هذا. إنسان يحرص على العلوم الوسائل وعلوم المقاصد، وهذه عبر عنها ابن خلدون رحمه الله عندما قال: وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهما فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار الاشتغال بها لغوا. ولذلك تجد أيضا بعض الناس يركز على المبنى وينسى المعنى ويغفل عن المعنى. كما أنك تحرص على المبنى في كلامك، احرص على المعنى في كلامك، اجمع بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام يفهمه الكبير والصغير، ويفهمه العامي ويفهمه المتعلم، لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فكان يجمع بين حسن المبنى وحسن المعنى. بعض الناس يبالغ في المبنى مما يجعل المبنى معقدا فلا يصل المعنى إلى الناس، يحذر من هذا. أيضا كذلك تحول الاشتغال بالفن إلى انغلاق عليه، يعني بعض الناس يتخصص في علم واحد خلاص وينغلق عليه وكأن العلم صار كل هذا العلم، وهذا غير صحيح. الإنسان يجب أن يهتم بعلمه المتخصص فيه ويهتم بالعلوم الأخرى، لأن العلوم الأخرى تكمل علمه. أنت مثلا متخصص في الفقه، عليك بالحديث والعقيدة والأصول والتفسير وعلوم القرآن تكمل علمك، وأيضا العلوم التي هي من الثقافة العامة. وسأعطي على هذه معادلة جيدة لعلها تفيد: 60% من وقتك العلمي اجعله في تخصصك الدقيق، 25% اجعلها في العلوم المساندة لتخصصك، مثلا في الشريعة علوم الشريعة الأخرى، و 15% المتبقية اجعلها في الثقافة العامة، هذا يكمل هذا. ما يتعلق بالثقافة العامة أو حتى العلوم المساندة، احرص أنك تأخذ من كل علم أفضل كتاب معتمد عندهم، وارجع إلى هذا الكتاب وعد عليه دائما وأبدا حتى تتمكن من أصول هذا العلم، وإن لم تتوسع في هذا العلم فهذا يخدمك في علمك. وأيضا هذه قاعدة عند أهل السنة: لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. إذا كان عقل صريح وهناك نقل صحيح أيضا من الكتاب والسنة فإنهما لا يتعارضان. طيب إذا وجد تعارض بينهما فالتعارض ليس فيهما، وإنما الإشكال عندك أنت، إما أن يكون هناك مشكلة عندك في الاستدلال، في خطأ، في شبهة، أو في مقدمة فاسدة، أو يكون المنقول الذي نقلته فيه إشكال بأن يكون مثلا ضعيف أو لم تفهمه فهما صحيحا. طيب آخر نقطة نتحدث عنها، هذه من آفات طلب العلم: صرف الوقت في الجدل والمراء. بعض الناس يصرف وقته في العلم في الجدل والمراء على حساب العلم وعلى حساب تزكية نفسه، وهذا مذموم، حتى صار العلم عند البعض أداة للمنازعة لا وسيلة للهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لكن ليس المراد من هذا الذي ذكرناه أن يترك البيان عن وقت الحاجة، ولا نقصد أيضا ترك الرد على أهل البدع وعلى أهل الباطل، لا، يرد عليهم ويبين خطأهم من أهل العلم.
وأما المدارسة فهي مطلوبة في العلم الإنسان.

0: درس هذا يفيده في بناء علمه. لكن الذي قصدته أن يذم هو الجدال الذي لأجل الجدال أو لأجل إبراز الذات أو لأجل المغالبة فقط أو لأجل الانتصار أو لأجل الظهور. يقول ابن الجوزي كلمة لطيفة جدا، قال: تأملت في بعض اختلافات أهل العلم فوجدت أنها اختلافات قلبية لبست بلباس العلم. هناك قاعدة أيضا جميلة: الحوار مع الجاهل يتحول إلى خصام، والخصام مع العاقل يتحول إلى حوار. آخر نقطة نتكلم عنها ختام هذه المحاضرة: العمر قصير والعلم كثير، والإنسان يجب أن يختار في حياته أفضل حياة يمكن أن يعيشها كما يريد الله سبحانه وتعالى. يجب على الإنسان في البناء العلمي أن يختار العلم النافع، وأن يكون هذا العلم نافعا له كما وصفنا في المحاضرة، وأن يبتعد عن العلم غير النافع، فضلا عن العلم الضار، فضلا عن تتبع الأخبار وتتبع كلام الناس وتتبع القيل والقال وتتبع ما يحدث من أخبار الدنيا، فهذا يشغلك عن رسالتك وعن علمك. وأسوأ من ذلك من يذهب وقته في مستنزفات الأوقات مثل المسلسلات والأفلام، مثل هذه التطبيقات الحديثة الآن التي استنزفت أوقات الناس كثيرا، ويحتاج الإنسان إلى ضبط نفسه فيها. ولذلك يجب أن يحرص الإنسان على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، واعلم أن ما تركز عليه تحصل عليه، وأن ما تركز عليه يكبر، وأن أي شيء تصد عنه يصغر. أي شيء تركز عليه يكبر، وأي شيء تصد عنه يصغر، يصغر اهتمامك به ونظرك إليه ورؤيتك له. ولذلك احرص على ما ينفعك ولا تعجز، بهذه الطريقة تستطيع أن تحقق يعني العلم النافع إن شاء الله في حياتك وينعكس على حياتك. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة خير الجزاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، على جهودهم العظيم في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة الحرمين الشريفين. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأن يجمعنا سويا تحت ظل عرش على سور متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان: العلم النافع بين التحصيل والتزكية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر أبا الراشد الدوسري. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ووعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة قاف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة

0: العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من

0: هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: من وحي النبوة.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. في هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحميه ويجيره من بعض الصفات والأحوال، وهي البخل وهو منع ما يجب بذله، والكسل وهو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه وعدم انبعاث النفس للخير مع استطاعتها، وكبر السن المؤدي إلى ضعف القوى لما فيه من اختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها، وعذاب القبر الذي يقع في البرزخ لمن أساء العمل، وفتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الاختبارات وأخطرها، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وسمي الدجال من التدجيل بمعنى التغطية لأنه كذاب يغطي الحق ويستره ويظهر الباطل تمييزا له عن عيسى عليه السلام. وفتنة المحيا وهي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان والاشتغال بالدنيا والشهوات والجهالات، وما يبتلى به مع زوال الصبر والرضا، وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات قيل هي فتنة القبر، وقيل الفتنة عند الاحتضار.
1: من وحي النبوة.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يخبر الله تعالى أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت بإذن ربها، كاملاً حسناً كثيراً طيباً مباركاً. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاءً، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البوادي، فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. والمثل يقرب المعنى إلى الأذهان. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.

0: النار.
1: ثم أخبر الله تعالى أن مثل كفر الكافر كشجرة الحنظل التي يقال لها الشريان، فإذا استؤصلت من الأرض فإنها لا أصل لها ولا ثبات، كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل، ولا يتقبل منه شيء.

تعالى أنه يثبت الذين آمنوا بالإيمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة حين يسألون في قبورهم. ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قيل للمؤمن في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، ودين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت.

يقال له صدقت، على هذا عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. ويضل الله المنافق والكافر، ولا يوفقه لما هدى له المؤمن من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وبيده عز وجل الهداية والإضلال، ويفعل في خلقه ما يشاء.

ذم الله عز وجل كفار مكة الذين بدلوا نعمة الله كفرا بجحدهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا قدر هذه النعمة، وقد بعثه الله رحمة للعالمين ونعمة للناس أجمعين. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة.

هؤلاء الكفار جعلوا لله شركاء عبدوهم معه، ودعوا الناس إلى ذلك، ثم قال الله مهدداً ومتوعداً على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مرجعكم إلى النار.

0: يقول الله تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة فيحافظوا على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. وأمر الله عز وجل عباده بالإنفاق مما رزقهم خفية وجهرا، وأن يبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يقبل من أحد فيه بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق

0: طريق العمل.
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
0: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز، الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة

أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت

0: ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله.

الله أكبر الله أكبر. الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة

التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه

0: ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: ثبتت لسورة الفاتحة عدة أسماء، منها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد، فلماذا سميت سورة الفاتحة بأم القرآن؟ قال ابن جرير: وسميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. قال ابن عثيمين: تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر.

العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وأبشروا. رواه البخاري ومسلم. سددوا، إلزموا الصواب بلا إفراط ولا تفريط. وأبشروا، افرحوا وأدخلوا الفرح على بعضكم.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل وإيمانا بلا خلل وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا

0: آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك، اللهم يا من لا يخيب قاصده ولا يطرد عن فنائه مؤمله، اللهم بساحتك تحط رحال الراجين، فلا تقابل يا مولانا
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
6: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
7: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة، والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.

في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون.

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا،
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أرحب به، فأهلا ومرحبا وحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا

0: فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا وما يقربنا منه جل وعلا.
1: اللهم أمين. استهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعث به أحد المستمعين يقول: أسأت الظن بمجموعة ثم تبين خطأي، فكيف أصحح ذلك وما حكم ما فعلت؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إحسان إلى يوم الدين. إساءة الظن بالناس لها أشكال. الشكل الأول أن تكون مبنية على قرائن، وحينئذ فهذه جائزة. مثل إنسان يقول لك أقرضني وتظن أنه لن يرجع لك وأنه سيأخذ نقودك ولا يحمل نفسه على سدادك أبدا، فهذه إساءة ظن لكن قائمة على قرائن وفيها مصلحة للإنسان، وهو لا يعني لن يضر هذا الإنسان الذي طلب من القرض، يمتنع فقط. هذه صورة. الصورة الثانية أن يسيء الظن بدون قرائن، ويترتب على إساءة الظن هذا قطع مصالح الآخرين. مثل شخص الآن خاطب له امرأة ويسألون عنها أهلها هذا الرجل وهو ما يعرفه، بس يقول يا أخي هذا أنا ماني بحب أهل المدن ذي ولا القبيلة الفلانية ذي ولا، ويجلس يسب ويشتفيهم من غير معرفة. وبعدين أيضا هو ما سمع عن واحد يسحبه على قبيلة كاملة، تجد القبيلة ذي ما فيهم خير، كلهم بعد ما فيهم خير، ما يصلح يا إخوان. فمثل هذا العمل خطأ وظلم، وعلى الإنسان أن يتوب منه وأن يحفظ لسانه. ودائما يا إخواني سوء الظن يأتي للإنسان بعدم الراحة، وأن لا يتخذ له صديق، وكثرة التوهمات التي تجعله لا يثق بأحد. يقول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه لقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. فنقول لإخواننا: لا تسيء الظن إلا ومعكم قرائن، وهذه القرائن أيضا لا تضرون بها الناس، لكن احرصوا أيضا على سلامتكم منه، احرصوا من غير أن تضروه. لا يجوز أن تضروا الناس بسبب سوء ظن ليس قائم على أدلة. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: نصحت صديقاتي بترك احتفالات أعياد الميلاد والموسيقى، فشن علي هجوم وأصبحت علاقتي بهن هشة، فهل ما فعلته خاطئ؟
0: خاطئ هذه معناها ذنب، لأن الخاطئ المذنب، لكن لعلها تريد أن تقول خطأ.
1: نعم،
0: فنقول لأختنا هذه: الإصلاح والدعوة تحتاج إلى رفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فنوصيك يا أختي بالرفق والهدوء، وأن تكوني مع الناس هينة لينة بصيرة بما ينفعهم، تحذرينهم برفق عما يضرهم. أما تشنين عليهم هجوم ثم بعد ذلك يشنون عليك هجوم وتصبحون متنافرين، كل واحد منكم في زاوية، لا يسمعون منك ولا تسمعين منهم. هذا خطأ، هذا من أعظم ما يعيق الدعوة. الدعوة أحبتي في الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة وبالموعظة الحسنة. واسمعوا ماذا قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق الرفق يا إخواني. نعم،
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ يقول إمام مسجد يقرأ من الجوال في

0: في صلاة العشاء والفجر منذ 5 سنوات ولم يحفظ القرآن، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
1: أما هل تجوز الصلاة خلفه؟ تجوز، وقراءته من المصحف في صلاة الفريضة جائزة، لكن ليست الأفضل، لأن النافلة يجوز فيها القراءة من المصحف، وأما الفريضة فالأصل أنه يجوز، لكن لا ينبغي يكون هذا شعار عند المسلمين في صلواتهم، بمعنى هم يتخلون عن حفظ القرآن وعن الاعتزاز به، مع أننا بحمد الله في هذا العصر شاهدنا الآن الجماعات الخيرية في جميع محافظات المملكة، جماعات خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ثم دورات حفظ وتجويد في المساجد الكبيرة مثل الحرم الشريف المكي والحرم النبوي وجميع مساجد المحافظات الكبيرة، يوجد فيها يعني مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، فأصبح الحمد لله هذا شعار طيب وعمل صالح، وحفظة القرآن الكريم يعني كثروا كثرة تبهج النفس وتدعو إلى الارتياح. نعم،
0: جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: الوالد المنفصل يؤذي أبناءه جسديا ونفسيا، فهل لهم آثمون إذا قاطعوه اتقاء لشره؟
1: هو يا أخي إذا كانوا يستطيعون أن يؤدوا ما عليهم من البر ويجتنبوا المصادمة معه، فهذا العمل الصالح، وهو الذي يعلو بالإنسان في الدنيا والآخرة. أنا أعرف بعض الشباب طلق أبوهم وطردهم، وكان هذا الولد الصالح يقول لعمه: يا عم إذا بغيت تروح تزور أبوي خذني معك، أنا والله ودي أزوره ودي أسمع منه كذا. فكان عمه جزاه الله خير إذا صلى الجمعة يأخذ هذا الولد الرشيد ويروح لأخوه أنت العم ويتجهوى ومعه هذا الولد، والأب ما يقول شيء لأن الابن جاء مع عمه، هكذا آنسه. وفي يوم من الأيام الولد هذا تأخر، لم يذهب مع عمه، فأبوه قال لأخوه: أين ولدي؟ ما جاء معك اليوم؟ فارتاح العم جدا وقال: خلاص أنا بتصل عليه ذا الحين. اتصل على قال: أبوك يسألني يقول ليش ما جيت اليوم وكذا. فرح الابن أن أبوه يسأل عنه، ها، ومنذ ذلك المجلس والابن خلاص أصلح يذهب إلى والده ويخدمه، وزال الشر الذي كان الشيطان قد زرعه. فبالرفق واللين والهدوء والبذل والصبر ينال المطلوب الصالح إن شاء الله.
0: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: تقدمت لتمويل سيارة من بنك التنمية ويضيف البنك 17,000 كرسوم إدارية ثابتة، هل هذا جائز؟
1: بنك التنمية يمول الشباب الذين يحتاجون إلى أدوات إنتاج، يحتاجون أن يأخذوا شيئا يتكسبون به، مثل إنسان يأخذ سيارة ويشتغل عليها أوبر أو شيء من هذا وتصير مصدر لدخله. هذه السيارة تحتاج إلى أول شيء، هي البنك لابد يربح من وراها عشان يبقى. بنك التنمية هذا من البنوك التي ترعاها الدولة لتستمر. الدولة ما تريد كل سنة أنها تدعم ميزان هذا البنك، لا، تريد منه هو نفسه يؤمن الاستمرارية، يعني البنك يؤمن ما يستمر به عطائه ويحصل به دوام هذا الخير.

0: لذلك فالسبعة عشر ألف رسوم قد يستكثرها الإنسان لو كان الثمن مثلا 40 ألف 50 ألف، لكن ماذا لو كان الثمن بعض السيارات اللي تسوى 130 140 أو نحو ذلك، سيكون هذا المبلغ يعني مناسبا جدا لمثل هذا العمل. فأنا أقول إن شاء الله أنك بس تربح وتجتهد وتعمل الأعمال التي يعني تؤمن بها لك وسيلة رزق دائمة إن شاء الله.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يقول: والدي توفي وكان لديه آلة رياضية، هل هي من التركة أم ملك لأخي الذي وهبه إياها والدي؟
0: هذا السؤال ليس واضح جيدا. يقول: والدي توفي وكان لديه آلة رياضية، كان لديه، ثم نقول أن الآلة الرياضية هذه وهبها والدي لأخي، فما دام أن هذه هبة من والدك لأخيك وقبضها فهي أصبحت هبة مقبوضة ولازمة. أما إن كانت هذه الآلة الرياضية باقية عند الوالد ولم يقبضها أخوك، فإنه حينئذ ترجع إلى النظر القضائي، هل انتقل الملك فيها إلى الابن أو لم ينتقل، وهذا يعني يحتاج إلى سماع من الطرفين، لأن هذا بيقول إن عطانيها وأخذت وذا تقول لا ما أخذت، يسمع القاضي إلا الإجابة من الطرفين ويرى ما يقتضي الشرع من انتقال الملك من الأب إلى الابن وقبضه لها أو عدم الانتقام، لازم من تقرير ذلك قبل الحكم في هذه المسألة.
1: نعم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع الكريم يقول: هل عملية سداد رسوم الجامعة عني مقابل أن أسددها لأخي بأقساط مع زيادة ربح تدخل في الربا؟
0: هذه لها صورتان: صورة ربا أن مثلا يكون الرسوم 50 ألف، يقول أخوه له: خلاص ال50 ألف هذه أنا بعطيك إياها ب60 ألف، هذه نقود بنقود ما تجوز أبدا. الحالة الثانية أن يقول الأخ لأخي: أنا بأمن لك من الجامعة مقعد، الجامعة تبيع المقعد ب50 وأنا ببيعه عليك ب60، أبيع عليك مقعد في القسم الفلاني أأمنه لك ب60 ألف، يعني فيه ربح 10 آلاف، لكنه إنما باعه مقعد ما أعطاه فلوس، وحينئذ هذا يجوز، هذا يجوز. وفي بعض الجهات في بعض الدول يشترون مقاعد في الجامعات ثم يبدأون يبيعونها على الناس بيعا مقسطا فيه أرباح.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: ما حكم إرسال مقطع فيه تفسير آية مثل قصة فرعون وغيرها بقصد العظة والعبرة عبر الواتساب ونحوه؟
0: هذا من نشر الخير، إذا كان الإنسان سينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية أو قول صالح من رجال صالحين من الأجيال القديمة أو حكمة لحكيم معاصر في هذا العصر ينشرها ليستفيد الناس منها، هذا كله من نشر الخير وكله محل غبطة وثواب، الناس يدعون له والله تعالى يحب دلالته ونفعه الناس بالخير، فهذا من الأعمال الصالحة. وليتنا نشغل الآن وسائل التواصل الآن التي بين الناس نشغلها بمثل هذه الأشياء النافعة. نعم.
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال، يقول فيه المستمع: هل يجوز

0: وضع أذان مسجل في مصلى العمل للتعريف بدخول الوقت؟
1: نعم، يجوز أن يوضع هذا للتعريف بدخول الوقت، لكن هل يغني عن الأذان أو لا؟ الأفضل أن يؤذن أذان لهذه الصلاة، لكن لو كان الناس في وزارة ويصلون فيها في 5 مناطق، في الدور الأول والدور الثاني والثالث والرابع والخامس، هل يؤذنون لكل وقت في كل دور، نعتبر الدور مثل الحي من الأحياء، أو نقول لا يكفي مؤذن واحد وعلى الناس إذا لم يمكنهم الصلاة جميعا يصلون كل دور وحده؟ والله لو أذنوا أذان واحد هذا أحسن، وإذا كانوا سيؤذنون بدون مكبرات فيؤذن كل مسجد أو كل دور في ناحيته، ويأم الناس أحدهم في كل دور ويصلي كل دور صلاة مستقلة عن الأدوار الأخرى.
0: نعم. وهل الأذان لازم مع الشيخ أو تكفي الإقامة؟
1: الأذان يا إخواني ليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية. فإذا أذن في المدينة أو في الحي أذن مؤذن واحد يكفي.
0: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
1: وأنتم أخي بارك الله فيكم وأحسن إليكم وغفر لكم ولوالديكم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وادرع عنا شره يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختم هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب تواصلكم، نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
2: يقول الإمام ابن باز رحمه الله:
4: هذه الآية العظيمة فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمنزلته عند الله وأنها منزلة عظيمة، ولهذا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه وذكره بأوصافه الجميلة عند الملائكة، هكذا صلاة الله على عبده.
2: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
5: ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا عليه، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس، ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الـ FM. تبوك.

0: 91.6
1: 91.6
0: شرمة 90.2
1: 90.2
0: حقل 94.7
1: 94.7
0: ضباء 92.6
1: 92.6
0: شواق 90.6
1: 90.6
0: على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: هدى.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الكهف.

0: بهما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد.
4: شرح كتاب التوحيد.
5: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا.
3: أحسن الله عليكم. انتهت الحلقة الماضية، ولما ننهي الحديث عن القدر وأود أن نفتتح حلقتنا اليوم بمسألة تتعلق به، وهي أن في حديث جبريل عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا فيه إثبات أن المقدر قد يكون شرا والشر مكروه لله، فكيف يقدره؟
2: بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم. من أركان الإيمان اعتقاد أن كل شيء بقدر الله داخل في علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، سواء أكان خيرا أم شرا، فكما أن الخير بقدر الله فالشر بقدره أيضا. وجود الشر في المخلوقات مما يستشكله بعض الناس فعلا، فتجدهم يسألون كيف يخلق الله شيئا فيه شر مع أنه لا يحبه. وبين أيدينا سبعة ضوابط مستفادة من الأدلة، من فهمها سهل عليه فهم هذا الموضوع إن شاء الله. الضابط الأول: الخير هو الطاعات أو النعم التي تكون معينة على الطاعات، والشر هو المعائب أو المصائب. المعائب هي المعاصي، والمصائب هي النوازل المؤلمة، وسيتضح معناهما أكثر بما سيأتي من ضوابط بإذن الله. الضابط الثاني: الشر يضاف إلى مفعولات الله لا إلى فعله وصفاته. الله سبحانه هو القدوس السلام ذو الجلال والإكرام، فالشر ليس إليه، كما قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أخرجه مسلم. فالشر ليس إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته، لكن يكون الشر في مفعوله المنفصل عن ذاته. أما هو سبحانه فشأنه أعز: إن ربي على صراط مستقيم.
4: لو وضحتم هذه المسألة أكثر.
2: كون الله تعالى يخلق الشر لا يجعل الشر منسوبا إليه وصفا، فالإنسان إذا رسم صورة قبيحة مثلا هل سيوصف هو بالقبح؟ لا شك أنه لا يوصف، إنما يقال مفعوله قبيح، مصنوعه هو القبيح، أما هو فلا يضاف إليه. إذن الله سبحانه خلق الشرور والمكروهات كما خلق الصور القبيحة.

الريحة والروائح الخبيثة والذوات السيئة، لكن ذلك ليس إليه. إذن الشر ليس إليه وإن كان قد قدره. الضابط الثالث: الشر في مخلوقات الله شر إضافي، والمراد أن ما فيه شر من مخلوقات الله ينظر إليه لا باعتباره شرا مطلقا، بل باعتبار كونه شرا مضافا إلى محله، وإن كان في وجوده خير من وجه آخر.

0: علمنا أن ما فيه شر فإن فيه خيرا من وجه آخر، لكن قد يكون هذا الخير معلوم لنا وقد لا يكون. المسألة هاهنا راجعة إلى حكمة الله تعالى، وقد تكرر معنا بيان أن حكمة الله ثابتة في كل ما يفعل ويشرع، وليس بالضرورة أن تكون كلها واضحة. إذا أردنا أن ندرك حكمة الله في كل شيء يفعله، فينبغي أن يكون علمنا مساويا لعلمه، وأن يكون ذلك علمنا بالنسبة إلى علمه سبحانه كلا شيء بالنسبة إلى ما لا نهاية له. وهذا موضع زل فيه كثير ممن لم يحكموا هذا المقام ولم يقدر الله حق قدره، فيروم أحدهم أن يعرف الحكمة من وجود كل شيء على وجه التفصيل، وإلا بقي مرتابا شاكا، ولربما تردى في الضلال إلى درك أشد. وهذا المسلك من أصول الضلال، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الحق أن الله تعالى له في كل ما يخلق حكمة تعجز العقول عن الإحاطة بها، وحكمته أعظم من أن توزن بعقولنا. الضابط الخامس: الشر المترتب على وجود ما فيه شر لا يكون محضا، بل ولا يكون غالبا.
1: فصلتم هذه أكثر أحسن الله عليك.
0: لاحظ أن النظر هنا إلى ذات ما فيه شر أو إلى ما يترتب على وجوده، فإذا نظرنا بهذا النظر الواسع قطعنا بأن ما يقدره الله من الشرور لا يمكن أن تكون شرورا محضة، بل لا بد أن يكون الخير أغلب الوجهين فيها. فوجود ما فيه شر محض أو شر غالب ضرر راجح، والله تعالى لا يخلق ما فيه ضرر راجح، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك الموجودات لا تكون إلا خيرا محضا أو خيرا غالبا. هذه قاعدة لا بد من الاستيقان بها، كل ما فيه شر من وجه ففيه خير من وجه آخر هو أغلب الوجهين.
1: أحسن الله إليكم، أليس إبليس معدن الشر والفساد؟ فكيف تطبق هذه القاعدة عليه؟
0: نعم، إبليس معدن الشر، إلا أنه قد ترتب على وجوده خيرات كثيرة، فكان وجوده أحب إلى الله من عدمه، وذلك للخيرات المترتبة على وجوده. إبليس مبغوض لله، وفيما يترتب على وجوده ما يحبه الله، ففي خلقه من الحكم والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. لما وجد إبليس وجدت التوبة، والله يحب التوابين، وتحققت مراتب العبودية بمجاهدته والاستعاذة منه واتخاذه عدوا، وحصل الابتلاء للعباد، وخاف الملائكة والمؤمنون من ذنوبهم لما علموا حاله ومآله، وصار عبرة لكل من تكبر عن طاعة الله، وظهرت آثار صفاته تعالى من المغفرة والعفو وما قابلها إلى أشياء كثيرة ترتبت على تقدير الله وجوده. قال ابن القيم رحمه الله: فكم لله في خلقه من حكمة باهرة وحجة قاهرة وآية ظاهرة ونعمة سابغة، وهو وإن كان للأديان والإيمان كالسموم للأبدان، ففي إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو خير من تفويتها. انتهى كلامه.
1: أحسن الله إليكم، يقول بعضهم: أي خير في وجود الحياة والعقارب؟ فنحن لا نراها إلا ضارة، فكيف يكون فيها خير؟ فما الجواب؟
0: هذا مثال يدلنا على أن ابن آدم من أكبر مصائبه غروره، حيث يظن أنه قد أحاط علما بكل شيء. وصدق ربنا سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما عن الحياة والعقارب، قبل كل شيء، الحياة أنواع كثيرة، المكتشف منها حتى الآن نحو 3000 نوع، والسامة منها لا تتجاوز 20%، والباقي ليس ساما. أما العقارب فمنها نحو 2000 نوع، والذي يحتوي على سم قاتل للبشر لا يتجاوز 1 إلى 2% فقط. وعودا على السؤال أقول: الحياة والعقارب ليست شرا محضا، فالخيرات والمصالح التي ترتبت على وجودها كثيرة. هل تعلم يا دكتور أنه لو قدر اختفاء الحياة والعقارب من الأرض فسيؤدي هذا إلى إشكال عظيم في البيئة؟ علماء الأحياء يسمون الثعبان مهندس النظام البيئي، بمعنى وجود الثعبان مهم جدا لحصول التوازن في النظام البيئي، فالثعبان كما يقول علماء البيئة مفتاح الاستقرار البيئي. وهذا يظهر من وجوه: أولا، الثعابين تساهم في تكثير النباتات لأنها تلتهم القوارض كالفئران، وفي بطون تلك توجد الحبوب التي

0: تقتاتها، وبعد أن تهضم الثعابين ما أكلت من القوارض تخرجها، فتنتشر الحبوب في أماكن بعيدة عن النباتات الأم، فالحياة إذن سبب لازدياد الغطاء النباتي. ثانيا، الحياة نافعة في الوقاية من الأمراض التي تنقلها القوارض كالفئران. الحياة تقتات على هذه القوارض، والقوارض من أعظم أسباب انتشار الأمراض والأوبئة، فصار وجودها نافعا في الحد من انتشار الأمراض لأنها تحد من تكاثر القوارض، لا سيما والقوارض تؤثر سلبا حتى على المحاصيل الزراعية. ولذا توصف الحياة بأنها صديقة المزارعين لأنها تريحهم من ضرر القوارض على محاصيلهم. ثالثا، هل تعلم أن سم الحياة والعقارب دواء نافع في علاج بعض الأمراض للحيوانات وللإنسان؟ ولذا أغلى سائل موجود على وجه الأرض هو سم العقارب، فإنه كذلك سم الحياة قد ثبت ثبوتا قطعيا انتفاع الحيوانات والبشر بهما في علاج بعض الأمراض، وكثير من أهل العلم على جواز استعمال هذا السم دواء لا سيما عند الضرورة. إذن وجود الحياة والعقارب نافع وترتب عليه خير عميم. رابعا، وجود الحياة والعقارب يسهل علينا فهم بعض الأدلة، مثل وعيد تارك الزكاة كما في حديث الصحيحين: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. فلما وجدت الحياة أمكن أن نفهم الحديث ونتعظ، فصار في هذا منفعة دينية. خامسا، وجود الحياة والعقارب وأضرابهما يجعل المؤمن يدرك حقيقة مهمة، وهي أن الدنيا مليئة بالمنغصات والمكدرات، فلا ينبغي أن تركن النفوس إليها، وإنما عليه أن يترحل بقلبه عنها، فليست دار إسعاد إنما دار ابتلاء. سادسا، سنزداد بوجودهما يقينا بنعمة الله على أهل الإيمان أن جعل جزاءهم الجنة، إذ ليس فيها شيء من المكدرات والمؤلمات، فتعظم الرغبة في السعي لبلوغها. هذا الذي ذكرته لكم ربما كان نقطة من بحر الحكم التي يقدرها الله سبحانه بوجود الحياة والعقارب. فعلينا إذن أن نتواضع ولا نغتر بعقولنا، وأن نسلم لحكمة الحكيم سبحانه وكمال علمه.
1: أحسنتم، أحسن الله عليكم. فهل ننتقل للضابط السادس؟
0: الضابط السادس: الشر في مخلوقات الله مراد لغيره لا لذاته، وأظن هذا صار واضحا بما مضى. الله تعالى إنما يخلق ما فيه شر لما يترتب على وجوده من الخير، إذ لما كان الخير أغلب الوجهين فيه أوجده سبحانه، فإن تفويت الخير الغالب شر غالب. وبهذا الضابط نفهم قاعدة مهمة، وهي: الله سبحانه يخلق ما يكره لأنه يفضي إلى ما يحب.
2: الله سبحانه يخلق ما يكره لأنه يفضي إلى ما يحب، هذه قاعدة مهمة تسهل فهم الموضوع برمته.
0: أحسنت يا دكتور. إبليس كما تقدم مكروه لله، لكن ما يترتب على وجوده يحبه الله ولذا خلقه. الضابط السابع: يجب مراعاة الأدب مع الله سبحانه عند الخوض في هذا الموضوع. الأدب مع الله واجب، وتعظيمه فرض عين، فهو سبحانه القدوس السلام ذو الجلال والإكرام، فعلى المسلم أن يجل ربه ويثني عليه، فلا أحد أحب إليه المدح منه جل جلاله. تأمل أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. الله جل وعلا خالق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وخالق أيضا إبليس وفرعون وأبا جهل، لكن لما توسل عليه الصلاة والسلام إلى ربه بأي شيء توسل؟ بربوبيته للأولين أم للآخرين؟ للأولين. في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا هو الأليق بالثناء على الله. الله تعالى بيده كل شيء، لكن انظر إلى الثناء عليه في كتابه، حيث قال: بيدك الخير، وما قال: بيدك الشر. فبالأول يكون الثناء على الله.
1: أحسن الله عليكم. هل أضيف الشر إلى الله في الأدلة؟
0: من تأمل إضافة الشر في الأدلة يجد أنها جاءت على أربعة أوجه. الأول: أن يدخل الشر في عموم المخلوقات التي يخلقها الله، فهو داخل في قوله سبحانه: الله خالق كل شيء. الوجه الثاني: أن يكون الشر الذي يخلقه الله مضافا إلى المخلوق، فتجد قوله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأضافه إلى محله، وتجد قول إبراهيم

0: إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إليه تأدبا مع ربه. الوجه الثالث أن يحذف الفاعل كما قال مؤمنو الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فإرادة الرشد أضيفت إلى الله، وفي إرادة الشر حذف الفاعل، وهكذا ينبغي أن يكون التأدب مع الله. الوجه الرابع أن يضاف الشر إلى القدر أي المقدر، وذاك في سياق التعليم أو بيان الاعتقاد كما في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالمقدر يكون فيه خير ويكون فيه شر، فهذا ما يجب اعتقاده فجاء بيانه. كذلك جاء في مقام الدعاء وقني شر ما قضيت كما في حديث القنوت عند أبي داود وغيره.
1: أحسن الله إليكم، لعلنا نعطف على ما تقدم موضوعا مهما، فلا يخفى عليكم أن ثمة شبهة يريدها الملاحدة للتلبيس على المؤمنين تسمى مشكلة الشر أو معضلة الشر، فلو أفضتم في تجليتها.
0: بارك الله فيكم. نعم، هذه الشبهة قد أوقعت أناسا في حيرة، وربما فيما هو أعظم، وأعداء الله مجتهدون في بثها لما توقعه في نفوس ضعاف الإيمان والعلم. وخلاصتها أن الملاحدة يقدحون في وجود الرب سبحانه بسبب وجود الشر، يقولون لو كان الرب الخالق القدير الرحيم موجودا لما وجد الشر في الكون من الكوارث والمصائب والأمراض والظلم وغيرها. إذن وجود الشر دليل على عدم وجود الخالق، وإلا لم لم يزله؟ هذه هي الشبهة العليلة التي يجتهدون في التلبيس بها. وها هنا أجوبة ثمانية تعين على فهم الموضوع وإزالة الشبهة بتوفيق الله. الجواب الأول، نسلم بوجود الشر في الدنيا، لكننا لا نسلم بأنه شر محض أو شر مجاني كما يعبرون، بل المصائب والشرور يترتب على وجودها خير ومصلحة ولا بد، والرب الحكيم قدرها لما يترتب على وجودها من خير ومصلحة كما تقدم، وهذا شيء مقبول عقلا. إذن الشر الموجود في الكون وإن كان شرا من وجه فإنه خير من وجه آخر، وكل ما يذكر أن فيه شر قد ترتب على وجوده خيرات أعظم، فالمصلحة إذن في وجودها لا عدمها.
1: أحسن الله إليكم، قد يقول قائل هل في الفيضانات والبراكين خير؟
0: نعم يا دكتور، الفيضانات مع ما فيها من إفساد يترتب عليها خيرات كثيرة للإنسان والحيوان والأرض، منها زيادة خصوبة الأرض ومد التربة بالعناصر المغذية، وهذا له أثره على زيادة المحاصيل الزراعية وتنوعها، كما أن الفيضانات تضيف العناصر الغذائية للبحر فتنتفع الأسماك، كما تسهل انتقال الأسماك بأنواعها من بيئة إلى أخرى مما يحسن النظام البيئي، كما أنها تزيل ما يعيق مجاري الأنهار وتؤدي إلى جفافها، والتربة المترسبة بسبب الفيضانات تمنع حدوث التعرية وتساعد في ارتفاع الكتل الأرضية أعلى من مستوى سطح البحر. الفيضانات تغذي إمدادات المياه الجوفية. الفيضانات تحافظ على التوازن الكيميائي للأرض واستعادة مناطق التكاثر وزيادة مخزون التنوع البيولوجي إلى فوائد أخرى. أما البراكين فعن أي شيء أحدثك؟ عن فوائدها المتعلقة بخصوبة التربة ومدها بالمعادن المفيدة، أم عن تكوين أراض جديدة وجزر، أم عن تنفيس حرارة الأرض للحفاظ على استقرارها، أم عن إنتاج المعادن والمواد الخام، أم عن توليد الطاقة، أم عن أشياء أخرى كثيرة؟ إذن كل شيء من هذه الأشياء التي يشار إلى أن فيها شر فإنه يترتب على وجودها خيرات أعظم، ونحن ما علمنا بعلمنا القاصر إلا شيئا قليلا، فكيف بما يعلمه العليم الحكيم سبحانه؟ الجواب الثاني، الشر في هذا العالم داخل في حسن مجموع العالم، والنظر للأشياء ينبغي أن يكون نظرا كليا لا جزئية.
2: وما المقصود بهذا؟
0: لو وقفت أمام لوحة جميلة فسلطت نظرك على خط صغير من خطوطها فلن ترى حسنا وجمالا، أليس كذلك؟ لكن إذا نظرت نظرة شاملة فسوف تجد الحسن والجمال. وجود الشر في الكون هو من الحسن الذي سيظهر لك إذا نظرت إلى مجموع العالم، فأي قيمة للصحة إذا كنا لم نعرف المرض، وأي قيمة للغنى إذا لم نعرف الفقر، وأي قيمة للنجاح إذا لم يكن ثمة تعب ومشقة، وبضدها تتبين الأشياء. لنتخيل

0: تخيل هذه الحياة بدون شيء من المصائب والمصاعب، كيف ستكون باهتة لا لون لها ولا طعم؟ إننا نعرف حسن الأشياء بضدها، والضد يظهر حسنه الضد. باختصار، وجود المصائب والشرور ضروري لحسن العالم، فالقصر الجميل من حسنه وجود المرحاض الذي هو موضع القدر، ومع عدمه يكون القصر ناقصا فاقدا كمال حسنه. الجواب الثالث، إن دعوى أن الشر الموجود في الكون شر مجاني لا مصلحة فيه كما يدعون دعوى غير ممكنة، لأن المقام يحتاج إلى علم محيط والبشر فاقدون له. حتى نجزم أن الشر الموجود لا يترتب عليه أي مصلحة لا في الحال ولا في المآل، ينبغي أن يكون علمك علما واسعا محيطا، والواقع خلاف هذا، فعلمنا قليل قاصر. من رأى من بعيد رجلين يمسكان طفلة ومعهما منشار يهمان أن يقطع رجله، فليس من العقل والإنصاف الحكم على هذا الموقف بخير أو شر بمجرد هذا النظر، أليس كذلك؟ بل لا بد من الإحاطة بالواقع، ربما يكونان مجرمين، ربما يكونان طبيبا وأبا للطفل وهو مصاب بمرض لو سرى إلى جسده لمات، فالحكمة بل والرحمة تقتضي قطع رجله لتسلم نفسه. إذن إذا قال قائل إن الشر الموجود في العالم لا مصلحة من ورائه، فسنقول لا بد أن يكون علمك محيطا بالواقع من كل وجه، وهذا ما لا سبيل إليه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وليكن مثال الفيضانات والبراكين والحياة والعقارب منا على ذكر. الجواب الرابع، إذا قال الملاحدة إن وجود الشر دليل على نفي وجود الله، فسنجيب فماذا عن وجود الخير؟ ألا ينبغي أن يكون دليلا على وجود الله؟
1: هذه أيضا تحتاج إلى توضيح.
0: الخير هو الأصل والأكثر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: والشر طارئ قليل، فالصحة أكثر من المرض، ومن هم في المستشفيات أقل بكثير ممن هم خارجها، والسلامة من الحوادث والزلازل والبراكين أكثر بكثير من وقوعها، وهذا ما لا يخالف فيه عاقل. أقول القوم يستدلون بوجود الشر على نفي وجود الله، فماذا عن وجود الخير؟ لما لم يكن دليلا على وجوده سبحانه؟ لما كان هذا دليلا ولم يكن هذا دليلا؟ هذا أمر. وأمر آخر، هذا المريض المصاب في رجله مثلا، ماذا عن بقية أعضائه؟ وهي كثيرة جدا، جسمه يحوي مليارات الخلايا وهي تعمل عملا حسنا باتساق مع بعضها، أعضاء كثيرة في جسده سليمة تؤدي وظائفها. فإذا كان مصابا في رجله، فقلبه وكبده وأمعاؤه ودماغه وأوعيته إلى آخره كلها سليمة، فواحد يقابل 100 أو أكثر، فما الذي ينبغي أن يكون عليه المعول؟ ينبغي أن تكون الكفة الأكثر هي الراجحة. ولذا كل الملاحدة عاجزون عن الإجابة عما يسمى تنزلا مشكلة الخير.
1: والمعنى،
0: إذا كانوا يستدلون بالشر فإننا نعارضهم بما يسقط مذهبهم وهو الخير. بمعنى، إذا زعموا أن الشر دليل على نفي وجود الله، فينبغي أن يكون الخير دليلا على وجوده، والخير أكثر بكثير، فلما لا يستدلون بوجوده على وجود الخالق الرحيم الكريم الحكيم سبحانه؟ وهل إنكارهم بعد هذا إلا دليل الهوى والعمى؟ الجواب الخامس، لا تلازم بين كمال الصانع وكمال المصنوع، فوجود مصنوع ناقص لا يستلزم أن يكون صانعه ناقصا، فقد يصنعه ناقصا قصدا وعليه، فنقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع، فضلا عن أن يكون نقص المصنوع دليلا على عدم الصانع، وهذا ما وقع فيه الملاحدة، استدلوا بنقص المصنوع على عدم صانعه، فأين العقل وأين الفهم؟ دعني أضرب لك مثلا، من دخل قصرا هو غاية في الجودة والجمال، فيه عشرات الغرف المرتبة الجميلة، ثم رأى غرفة مبعثرة الأغراض قبيحة، فهل له أن يدعي أن باني القصر غبي أحمق؟ فضلا عن أن يقول إن وجود هذه الغرفة دليل على أن القصر لا باني له، هل هذا كلام عاقل؟ إذن العاقل سيستدل بما رأى من إتقان القصر على علم بانيه وجمال ذوقه، وسيجزم أن له سببا وجيها في جعل الغرفة هكذا. لكن الملحد بعد أن رأى كونا متقنا بديعا ورأى شيئا من المصائب والابتلاءات، قال هذا الكون لا خالق له،

0: أتى بمثال من هذا العالم أو عشرة أو مئة من مصائب تقع في مقابل ملايين الملايين من أوجه إتقان الصنع والرحمة بالخلق، ثم لأجل تلك المصائب ادعى أن هذا الكون لا خالق له. هذا منطق العقلاء. المنطق الصحيح يقول: وجود النقص لا يستلزم انتفاء الحكمة، ونقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع فضلا عن عدمه. الخلاصة: الله تعالى شاء أن تكون الحياة الدنيا هكذا، فيها خيرات كثيرة وفيها شرور بالنسبة للخيرات قليلة، وله في هذا وهذا حكم بالغة. كما شاء سبحانه أن يجعل في الحياة الآخرة دارا ليس فيها إلا نعيم خالص، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ودارا أخرى ليس فيها إلا البؤس والنكال والعذاب. ومن ذاق في الدنيا شيئا من اللذة ومسه شيء من الألم فهم بيسر طرف من معنى ما في الآخرة من نعيم أو عذاب، مع البون الشاسع بين ما في الأولى والآخرة. الجواب السادس: لا يستقيم استدلال الملاحدة بما زعموه مشكلة الشر، بل هذا شيء لا ينقضي منه العجب، لأن الأشياء عندهم جميعا مادية، أليس كذلك؟ فما ثم إلا ذرات اصطدمت صدفة فكان هذا الكون بلا خالق وعليه، فلا غاية ولا حكمة ولا مشاعر ولا خير ولا شر، كل تلك عندهم أوهام، ولا وجود لمعيار ثابت للأخلاق ومعرفة الصواب والخطأ، فكيف يستدلون بالشر؟ وما هو معيار الشر أصلا؟
1: فعلا، أحسن الله عليكم، ما هو المعيار؟ فهم قائلون بنسبية الأخلاق.
0: نعم، هم قائلون بنسبية الأخلاق، بل بالعدمية الأخلاقية. إن التمييز بين الحق والباطل والخير والشر لا يتأتى إلا ممن يعتقد وجود خالق حكيم وضع في القلوب فطرة تميز بين هذه الأشياء وتدرك حسن الخير وقبح الشر. بمعنى، إذا أردنا أن نقول هناك خير وهناك شر، هناك صواب وهناك خطأ، يجب أن نرتفع عن الماديات، فهذا الحكم ليس نتاج نظرية التطور والارتقاء التي يؤمنون بها. إن هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا ثبت أن ثمة خالقا وضع في القلوب فطرة تميز بين الخير والشر. أما على أصولهم فإن الأشياء كلها سواء لا فرق، سيانا أن تطعم يتيما وتحسن إليه أو تقتله وتقطع أطرافه، لا فرق بين زواج شرعي واغتصاب، الكل في حكم القانون الإلحادي سواء. الحياة كلها عندهم مادية، المادة ولا شيء غيرها، فلا هدف ولا غاية ولا حكمة ولا مشاعر ولا أخلاق. أقول: كيف للملاحدة بعد هذا أن يستدلوا بمشكلة الشر؟ والواقع أنه لا خير ولا شر عندهم أصلا، فهذا ما يجعل شبهتهم ميتة قبل أن تولد. الجواب السابع: حجة الملاحدة هذه تدل على أن مفهومهم للرب مفهوم مغلوط، أن يكون الرب خالقا واسع العلم والحكمة، له قدرة وعزة وملك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والكل عبد ذليل له، هذا غير وارد عندهم.
1: وما مفهوم الرب عندهم؟
0: باختصار شديد، هم يريدون أو يتصورون ربا عبارة عن خادم أو آلة، تعالى ربنا وعز، آلة تفعل الأشياء التي يبرمجونها عليها، أو خادم يأمرونه فيطيع. ولذا كان وجود المصائب والمصائب عندهم مستشكلة، لأنهم يريدون ربا لا يفعل شيئا سوى أن يلبي لهم رغباتهم ويغدق عليهم في شهواتهم، ومتى ما مسهم أدنى مشقة ولو كانت شوكة شاكتهم بادروا إلى نفي وجوده. فهل هذا هو الرب حقا؟ الرب الحق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له العزة والكبرياء، والعبد عبد، فهم الحكمة من أفعاله سبحانه وتقديره أو لم يفهمها، فلا انفكاك له عن كونه عبدا لربه. الجواب الثامن والأخير: الدنيا خلقت للابتلاء لا للنعيم والإسعاد. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كانت الدنيا ليست دار إسعاد ولا نهاية المطاف، فلا وجه لأن يطلب حصول كل أنواع اللذات فيها وزوال كل أنواع الغموم منها، فثمة دار أخرى هي دار الإسعاد المحض لمن استجاب لربه.
1: هذا الوجه كاف في نقض شبهتي.
0: أحسنت يا دكتور. مشكلة القوم أن نظرهم مقصور على هذه الحياة الدنيا، قد رضوا بها واطمأنوا، وهم عن الآخرة هم غافلون. إن كل من يؤمن بحياة بعد هذه الحياة

0: سيزول عنه كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع، لأنه سيدرك أن في الحياة الدنيا مصائب وابتلاءات لحكمة أرادها مقدرها، وثمة جزاء وتعويض جزيل في الآخرة لمن صبر على ابتلائه. الحياة الدنيا مجرد لحظات وثوان إذا ما قورنت بالحياة الأخروية الأبدية، ولذا إذا مرض الإنسان أو احترق أو افتقر فصبر واحتسب وسلم لربه، فسيعوض في الآخرة بعوض عظيم جدا. فما الإشكال حينئذ؟ إذا وزن الموضوع بميزان العقل فسيكون معقولا جدا. بمعنى، لو قال ثري: من صبر على ألم قرصة أعطيته بيتا واسعا وسيارة فارهة ومالا وفيرا، فمن سيرفض هذا العرض المغري؟ كل أنواع البلايا في الدنيا إذا ما قورنت بجزاء صبرها في الآخرة فإنها والله أهون من هذه القرصة، وأنواع النعيم الموعود به لهذا الصابر أبد الآباد أعظم بكثير من هذا الوعد الدنيوي، بل لا مقارنة أصلا. في الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، أخرجه مسلم. في الحديث الآخر: ولموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. فتبين أنه ستزول كل الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع عندما فهم هذه الحقيقة فهما صحيح: الدنيا ليست دار إسعاد ولا نهاية المطاف، وثمة دار أخرى هي دار الجزاء والعوض وإسعاد المؤمنين. الدنيا دار ممر، وكل من فيها من أهل الترف أو أهل المصائب سيموت، ثم تكون حياة أخرى يبعثون لها، فيجازى المؤمنون الصابرون ويجازى المعرضون الساخطون، فأي عدل فوق هذا العدل؟ بل للمؤمنين الصابرين أي فضل فوق هذا الفضل؟ الخلاصة: إن اعتقادنا معشر المسلمين في موضوع وجود الشر في الكون قائم على ركيزتين، أولاهما كمال الرب سبحانه في علمه وحكمته ورحمته وعزته وعدله وملكه، وثانيتهما نقص العبد في عقله وعلمه وقدرته وإدراكه. فمن آمن بكمال الله المطلق وبتنزهه عن النقص والعيب والظلم وأدرك نقص نفسه وضعفه فسوف يزول عنه كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع، والتوفيق بيد الله. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
2: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا.

0: برامجنا
1: في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني.
1: البيان القرآني
2: نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذا البرنامج مستمعينا الكرام يأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فحياكم الله شيخ ماجد.
11: مرحبا بكم، حياكم الله.
10: ونتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
12: اسم الوليد خالد طليلي.
10: وكم العمر؟
12: 12 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 22 جزء.
10: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وإعانة وسدادا في إتمام حفظ ما تبقى من كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.

كانوا عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقري بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة من الطالب، ونسأل الله أن يوفقه لإتمام كتابه الكريم.
0: اللهم أمين. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى لهم أجرا؟
2: ميم ساكنة جاء بعدها حرف الألف، فالحكم إظهار شفوي.
1: إجابة صحيحة، بارك الله فيك.
0: أيضا لعلكم أن توجهوا

0: بالحرمين. ولازلنا وإياكم نتواصل مستمعينا الكرام في برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد كثيرا بالالتقاء بأحد حفاظ كتاب الله الكريم في هذه الحلقات المنتشرة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف باسمك أخي الكريم.
1: الطالب تركي غالب سحاري.
0: وكم العمر؟
1: 18 سنة.
0: وكم تحفظ من كتاب الله؟
1: 11 جزءا.
0: ما شاء الله تبارك الله، أعانك الله عز وجل على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتل علينا مما تحفظ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: بارك الله فيك، ولكن ننصح الطالب بالاهتمام بعدم تحريك الحروف الساكنة، يلاحظ عليه تحريك الحروف الساكنة، كذلك لاحظنا عليه نقص في بعض الغنن، ونسأل الله التوفيق للطالب.
0: نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ ماجد. لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: ما الحكم التجويدي في كلمة عند؟
2: نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال، فالحكم إخفاء حقيقي.
1: بارك الله فيك.
0: أيضا شيخ ماجد، لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: ما معنى كلمة الأمانة؟
2: التكاليف الشرعية.
1: بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة شكر ودعاء عاطر للشيخ الفاضل ماجد بن محمد الرفاعي، وهو المدرس بحلقات المسجد النبوي الشريف. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة تركي غالب السحاري، جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الحجر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الحجر.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
4: الشكور الشاكر جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله الشكور الشاكر؟ إننا في كل لحظة من حياتنا، بل في كل جزء من اللحظة، نستقبل ملايين النعم. يأمر الله الأجهزة في جسمك أن تعمل، فتدأب في حركة مستمرة، وأنت في كل ذلك لا تشعر بشيء. هذه النعمة وحدها كافية لأن تفني عمرك كله في شكره، فكيف بكل النعم التي لا طاقة لك بحصرها؟ واستعن على ذلك بسؤال الله أن يجعلك من القلة الشاكرين، فقد ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: رب اجعلني لك شكارا. وإننا بكل هذا لا نشكره فحسب، بل نحاول أن نستبقي بهذا الشكر نعمه وننميها ونستجلب أختها، كما قال تعالى:

0: اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين، إليك مخبتين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ.

0: من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا.
5: إعداد وتقديم فيصل ابن جليان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 26 إلى 28 من سورة الأعراف، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أتقولون على الله ما لا تعلمون
1: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. يا بني آدم، يا أبناء آدم، وهو أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، وهو أول الأنبياء عليه السلام. يواري، يستر، سوآتكم، عوراتكم. وريشا، الريش هو الزينة، ويطلق على ما زاد على حد الضرورة في مواراة السوآت. ولباس التقوى المراد به الإيمان. لا يفتننكم، لا يضلنكم، ولا يخدعنكم. هو وقبيله الشيطان وأتباعه وجنوده وذريته.

أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآيات الكريمات من سورة الأعراف. يمن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر للعورات وهي السوآت، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروري

0: البخاري عنه الرياش المال، وهكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الريش اللباس والعيش والنعيم. وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير اختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما العمل الصالح، وعنه أيضا هو السمت الحسن في الوجه، وعن عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى، وكلها متقاربة. وفي قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله، مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فأنزل الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الآية. قلت كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى ردا عليهم قل أي يا محمد لمن ادعى ذلك إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات من سورة الأعراف. امتن الله على عباده بإنزال اللباس المادي لستر العورات والتجمل، ثم ثنى بالحديث عن لباس التقوى، مما يربي المسلم على ألا يقتصر نظره على النعم المادية المحسوسة، بل يدرك أن النعم الروحية والأخلاقية كالتقوى والحياء والإيمان هي الأبقى والأعظم قدرا. تحذر الآيات بشدة من فتنة الشيطان الذي أخرج أبوينا آدم وحواء من الجنة، فإن من أهدافه إفساد الحياء والأخلاق. تأمل كيف رد الله تعالى على ادعاء المشركين بأن الله أمرهم بالفحش، أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية تلقي الرعب في قلب المتدبر من خطورة القول على الله بغير علم، أو تشريع ما لم يأذن به الله، أو اتهام الدين بما ليس فيه. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات.

0: بينات ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النور.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور مريم وطه والأنبياء.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا

ظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وانشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك وإلا فستخور قواك، حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراقي اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحما واطلب العافية، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين قد يجهل بعض الدعوات الواردة في نهاية التشهد وقبل السلام، فالمشهور عند عموم الناس التعوذ بالله من أربع، وهي التعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. لكنه قد ورد أيضا دعوات أخرى مهمة في هذا الموطن، وهذه الدعوات تبلغ 12 دعوة، ومنها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. وورد أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فالدعاء بذلك سنة فحافظ عليها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين في ركوعه ربما اقتصر على لفظة سبحان ربي العظيم فقط، وهذا هو الواجب، لكن ورد أذكار أخرى مستحبة ومؤكدة وعظيمة، ومنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فحاول الجمع بينها في ركوعك ليعظم أجرك وتحفظ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وفيها أجر عظيم، لأنها إجلال وتعظيم لله واقتداء واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وسارع لتعليم غيرك ذلك لتنال مثل أجره.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا